احنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

قلت لك

الاول لا من الاول صعب.

0: شويه وراجعين، خليكم شويه وراجعين وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أفأم، صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الخميس الجميل على كل مستمعي إذاعة الرشيد الجميلين في بغداد أو محافظاتنا الجميلة وحول العالم. صباح العراق الجميل على كل الناس، وطلة صباحية في خميس حلو من قلب بغداد. نقولكم بانشور.

جديد وصلنا إلى نهايته بدواماته بازدحاماته براحاته وجياته وكل متعلقاته. إن شاء الله يتم اليوم على خير كل ما حدث هذا الأسبوع، ونتطلع لأسبوع رائع بإذن الله إن شاء الله من يوم السبت أو الأحد القادم. فكل الحب لكل الناس اللي يسمعونا في هذا الخميس، وتحية لكل العرسان اللي حيزوجون اليوم. يا رب يتمم بالسعادة والخير زواج العمر، وتكتب لهم الأيام أجمل جمعة بإذن الله. يلا نبدي معاكم بانجور لساعة 10 وياي في الميكروفون بان الموسوي، واليوم ويانا ومنور كل شيء، صدق منور الاستوديو، يعني منور بالأضوية الجديدة قصدي وبالغالي أكيد البرنس أحمد مثنى.

صباح الحب عليكم يا حبايب القلب. صباح الذهب. الذهب ايش صار؟ مثقال بارحة يعني اليوم 980. فإن شاء الله تكون أكو قدرة شرائية لإخواننا الشباب اللي مقبلين على زواج. كثير منهم الحقيقة يقعون في إحراج بين أنه يجهز عروسته وبين أنه تكلفة غالية جدا، وخصوصا شغل ماكو فلوس وصعد الدولار ونزل الدولار. المهم يا رب يعني يعينهم وتكمل الأمور على أتم وجه. هذا الذهب، الذهب اللي تم تداوله ونستخدمه ونلبسه وغيرها وغيرها، فكل الذهب هذا اللي نشوفه في حياتنا تعرفون من وين جاي؟ يقول لك من تصادم النجوم الميتة في الفضاء. أهلا بكم في 360 درجة. خلف بريق الذهب الذي نراه في الخواتم والمجوهرات تختبئ قصة كونية مذهلة تعود إلى مليارات السنين قبل تشكل الأرض بوقت طويل. كيف يتكون الذهب في الفضاء؟ تتكون العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين هيليوم في المراحل الأول من تأريخ الكون، بينما نحتاج أو تحتاج العناصر الثقيلة مثل الذهب والبلاتين إلى ظروف كونية استثنائية لتتشكل. من أهم الأحداث التي يمكن أن تنتج الذهب اندماج نجمتين نيوترونين وهما بقايا شديدة الكثافة لنجوم ضخمة انتهت حياتها بانفجارات نجمية. نعم، عندما يقترب نجمان من بعضهما ويدوران بسرعة هائلة قد يندمجان في حدث عنيف يطلق كميات هائلة من الطاقة ويقوم بإطلاق مواد غنية بالنيوترونات إلى الفضاء. هنا تبدأ

صناعة الذهب. في هذه البيئة تلتقط الأنوية الذرية النيوترونات بسرعة كبيرة، ثم تتحول عبر سلسلة من التفاعلات النووية إلى عناصر ثقيلة من بينها الذهب، وتعرف هذه العملية باسم الالتقاط السريع للنيوترونات.

صباح الورد عليكم وصباح الورد على الناس اللي مهتمين بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات وما اعرف شنو. احبابي مثل ما تعرفون الذكاء الاصطناعي يعني كل شيء دا يشارك كل شيء، يعني الى حد وصل انه يكون اكو روبوت للحمل كذلك، وأمور كثيرة كثيرة يعني تتعلق يعني وتتصل اتصال مباشر بحياتنا وفعالياتنا اليومية. بس مال يكون أكو جيش من الروبوتات ومستعد في الصين لخوض المعارك القتالية، هاي جديدة. تعالوا أنا وياكم نعرف شنو القصة في 360 درجة.

أعلنت الصين عن بدء تجهيز جيش من الروبوتات لدخول ساحات القتال والحرب، حيث انتقل عدد كبير من المختبرات إلى ميادين التدريب العسكري بمواصفات مقاتلين آليين. بحسب الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بذلت الصين المزيد من الجهود لتطوير واختبارات الروبوتات البشرية والكلاب الروبوتية رباعية الأرجل لاستخدامها في المعارك المستقبلية لنشرها فعلياً في ساحات القتال. ويخطط باحثون عسكريون لنشر الروبوتات الشبيهة بالبشر في الحروب في نهاية المطاف، وتحاكي السيناريوهات الروبوتات في قوة هجوم حضرية والتسلل إلى خطوط العدو، وتظهر سجلات المشتريات اهتمام الصين المتزايد بالروبوتات الشبيهة بالبشر. وفي دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر التي أقيمت في الصين منذ شهرين، قفزت الروبوتات وتنافست في المكالمة ورقصت وركضت بعض الروبوتات السريعة أسرع من أويسن بوليت في سباق 100 متر. هتف المتفرجون إعجاباً بقدرات الآلات المحسنة وتعثراتها الطريفة أيضاً التي أصبحت مادة للفكاهة. وبعد انتهاء الألعاب، استخلصت الجريدة الرسمية لجيش التحرير الشعبي استنتاجاتها الخاصة من العرض، ودعت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية الباحثين إلى تسريع نقل التقنيات المتطورة من المختبرات إلى ميادين التدريب العسكري لتدريب المقاتلين الآليين.

صباح الأكل الطيب. تعالوا أنا وياكم نتعرف على أغلى خمس أطعمة في العالم. أولاً فطر الماتسو تاكي، الماتسو تاكي الياباني طبعاً، فطر نادر جداً ينمو في أشجار الصنوبر اليابانية. حصاده صعب للغاية يا أحباب، لأن إنتاجه السنوي قليل جداً، ويتميز برائحة نفاذة وطعم فريد لا يمكن زراعته صناعياً. سعره بيش؟ يقول يصل سعره إلى 2000 دولار للكيلوغرام الواحد. طيب الآن إلى دينسوكي البطيخ الأسود. يزرع فقط في جزيرة هوكايدو اليابانية، يتميز بالقشرة السوداء الداكنة الخالية من الخطوط وحلاوته الشديدة. تنتج الجزيرة عدداً محدود جداً منه في كل عام. يصل سعر البطيخة الحبة الواحدة منه وصلت في المزاد بحوالي 6100 دولار. إلى كافيار الماس الإيراني، يستخرج من بيض سمك الحفش الأبيض النادر جداً والذي يتجاوز عمره 100 عام في بحر قزوين. يوضع في علب مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراط، والسعر حوالي 34500 دولار للكيلوغرام الواحد. إلى الكمأة البيضاء، الكمأة البيضاء تنمو تحت الأرض في منطقة بيمونتي الإيطالية ولا يمكن استزراعها. يتم البحث عنها باستخدام كلاب مدربة خصيصاً. سعرها جنوني جداً يا أحباب بسبب ندرتها الشديدة ومذاقها الأسطوري. السعر تباع بحوالي 40000 دولار للكيلوغرام الواحد. وأخيراً أكلت الذهب الخالص.

الذهب الخالص للأكل يستخدم كرقائق أو مسحوق لتزيين أفخم الحلويات والوجبات في المطاعم العالمية. ليس له طعم طبعاً، لكنه الرمز الأقصى للرفاهية والثراء الفاحش. يصل سعر الطبق إلى 15,000 دولار للجرامات المحدودة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM.

0: اليوم جو حلو كلش، وان شاء الله وياكم احلى. ستبون الباح انتفاضه ريال مدريد، يعني صدق اجبوني والحمد لله وشكر فزنا، والباقي البرشلوني منتظرينه صح يخسرون صح يخسرون. الحمد لله فزنا. اخوكم زيكو طقطقه.
1: يعني الحمد لله والشكر يا زيكو. شوف الناس تذكر البارحة سوا بينا زين وهم على قلطة قلطة قلبة والدنيا. المهم يلا ما يخالف لاش عبالهم. تحياتي إلك وإلى جمهور ريال مدريد. وعندنا مسج من ود فويس.
2: صباح الخير ستبان الغالية، الرب يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين جميعا، والريالية بالخصوص، وانتصار جيد وجديد، وانتصار عملاق، وفوز من حلقة السبع، ولا عزاء للمضغوطين. أخوكم أبو محمد المعاضيدي.
1: لحش عبالك. الحمد لله والشكر، مبروك على كل جماهير الريال، وعليك بعد يا أبو محمد المعاضيدي. ننتقل إلى إلى مسج آخر من إبراهيم النعيمي. أسعد الله قلوبكم وبارك في يومكم هذا وأعطاكم ما تحبون وكفاكم شر ما تكرهون ورزقكم من حيث لا تعلمون. أحلى ستبان وأحلى بانجور وصباح الخير، صباح الورد والعافية يا أخونا الغالي، وإن شاء الله يومك حلو وجمعتك والأهل أنتوا تكونون بخير وسلامة يا رب. منير الدليمي باعثنا فويس. صباح الخير.
3: صباح الخير عليكم ستوان، صباح الخير على الأستاذ وسام، على جميع المستمعين. الله يحفظكم، وخميس مبارك وجمعة مباركة. يا الشعور الخميس يخبل ثاني يوم جمعة. الله يحفظكم جميعا ويرزقكم ويحفظ عوائلكم وترجعون سالمين. أخوكم منير الدليمي.
1: حياك الله، صباح الورد عليك. إلى مسج من أبو دلة، أول واحد أبو دلة جوا. نعم أبو دلة الله. أي مشاركات صباح كل حب وتفاؤل وخميسكم وناسة. الأخت العزيزة أميرة الميكروفون ستبان وملك المكسر والأستاذ المخرج الراقي وجميع المستمعين لبانجور المحترمين داخل وخارج العراق. تحياتي أخوكم أحمد أبو دلة من ذاكرة الزمن الجميل. بعثنا أغنية شيجيبكم للمطرب قاسم السلطان. يعني هاي الأغنية سبحان الله كلك ذوق يا أبو دلة، كلك ذوق. باسم القرغلي يقول اللهم في هذا في صباح يوم الخميس طهر قلوبنا من كل ضيق ويسر أمورنا في كل طريق. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأنزل علينا بركاتك ووفقنا لما تحب وترضى. تحياتي أنا ومن معي لكادركم الجميل ولكافة المستمعين. أستاذ وسام بروح أبوك أغنية القيصر حافية القدمين. لا وسام ما موجود. من يجي أقول له اليوم ويانا أحمد مثنى. زين. صباحك ورد أخونا باسم القرغلي. إلى أركان أبو حمزة، صباحكم خير ونهاية أسبوع سعيدة ومميزة بالخيرات لكل العراقيين. وهذه تحية كبيرة إلى مسز بان الوردة من أخوكم أبو حمزة من الدورة. هلا والله. عباس الحمداني يقول هلا والله، الله حي الجميع، شنو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. تحياتي للمستمعين والمستمعات وتحياتي للكادر المحترم وعلى رأسهم الستبان الغالية. الله يبارك بيك، صباحك ورد وعافية يا عباس الذهب. إلى أبو رضا من ألمانيا بعث لنا فويس. صباح الورد. نعيم المالكي.
4: صباح الخير يا وردة الصباح، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير على المستمعين جميعا، صباح الخير على العراق العظيم. ربي يحفظكم إن شاء الله. محمد آل بيت محمد، صباح الأنوار علينا

0: على أمة محمد، ربي يحفظكم إن شاء الله، حق محمد وعلى بيت محمد.
1: صباح العافية عليك وعلى بيتك وعلى كل الطيبين أمثالك، وإن شاء الله صبحك حلو يا رب، كل اليوم يكون حلو. الباشق يقول: بعض القلوب لا تحب بالكلام بل بالمكان التي تمنحها لمن يستحق، وأنت لك من الود ما لا تصفه الحروف، ومن القرب ما لا تصنعه المسافات. لست عابرا في حكايتي، بل ذلك الجزء الذي كلما مر على القلب ترك فيه طمأنينة لا تشبه أحدا. ثم ماذا؟ لا أقيس قيمتك بكثرة اللقاءات ولا بطول الأحاديث، يكفيني أنك كلما خطر اسمك على قلبي ابتسمت روحي وكأنها وجدت وطنها. الله، صباح الورد عليك وعلى كل الوطن يا باشقنا. حيدر المدريدي: صباح الأحلى ريمونتادا من الملكي. تخيلي خلال 8 دقائق قولوا ثلاثة، يعني هم ملوك الريمونتادا، ملوك الريمونتادا يا عيني. ومبروك عليك يا حيدر وعلى كل الرياليين. إلى علي القيسي: صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عينه عليكم على ذاعتنا الكريمة رشيد فهم. تحياتي إلى ستبان موسى والذهب المدريدية الملكية المرنقية المتألقة. تحيات المخرجين المبدعين جميعا والمستمعين من الألف إلى الياء. طبعا ليلة البارحة يعني كانت فخ للجماعة، يعني قالوا بلكت الله روما ما دبرتها ورجعت الريمونتادا الملكية المدريدية. بس بصراحة أنا كعلي القيسي كريالي كمدريدي هذا المستوى غير جيد، مستوى ريال مدريد مستوى مو للطموح، مستوى تعبان. فأريد من ريال مدريد نحو التقدم إن شاء الله. أخوكم عاشق ريال مدريد علي القيسي.
1: إن شاء الله يا عيني، إن شاء الله. ألف تحية لك يا علي القيسي الذهب. فارس من ألمانيا: صباح الخير ستبان، صباح الورد ستبان، منورة في يوم الخميس الجميل، وأحلى معلومات تقدميها إلنا، وأحلى صباح الخير على مخرجنا المتألق دائما، وسلامي للجميع، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح وخميسكم وناسة. فارس من برلين: يا صباح الورد عليك يا فارس، وإن شاء الله صبحك حلو يا عيني ومستمتع معانا في بانجور وكل برامج راديو الرشيد. إلى أبو مصطفى العزاوي: صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج أستاذ أحمد وعلى المستمعين جميعا. ستبان اليوم عازم شناين ثلاثتهم، والله يستر. ما يتحاكم صار من شهر. أوه. واليوم عزمتهم على غدا ووحدة ما تدري باللخ، وإن شاء الله طش تفاصيل يوم الأحد.
1: عفية.
3: تحياتي لكم أبو مصطفى.
1: الله محييك، عافية أبو مصطفى، تحية لروحك الحلوة يا عيني، شكرا لأنك تصلح ذات البين، يعني هاي شكبرها عند رب العالمين. وإن كانت يعني هم الشناين ما لهم مصلحة ويا بعض، يمكن يعني هو معروف هذا التضاد اللي يكون مع الأسف، بس حلو هذه المبادرة منك وشون تريد آلف القلوب وتصلح ذات البين وإلى آخره. تحياتي إلك، وأريد تجيب لي تفاصيل العركة شون صارت زين، وعلى اليمن بس لا على قبغ جدر لو فتشي. والله الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى، الناس ده تتمالخ ما أدري على شنو. يلا انتظر يوم الأحد التفاصيل. تحياتي لك. دكتور مروان مشاركنا بفويز.
4: بونجور ستبان، صباح الخير عليك على السابسة وجميع المستمعين. أحلى صباح اليوم، ملكي أبيض ناصع مخبل، ولكن الجماعة البارحة صارت بهم قلطة جلطة صراي. تحياتي.
1: جلطة صارت فيهم دولاك الناس. صباح الورد عليك ومبارك على كل الريالين. عبد الكريم الحلي: صباح الورد والسرور وخميسكم مبارك، خميس مبارك عليكم وعليك بعد يا عيني. صباح الورد يا أخونا الورد.

صباح الفل على الستبان وعلى الكادر المحترم وعلى المستمعين الورود، أخوكم أبو كرار. كل التقدير يا أبو كرار، وصباح الفل عليك، ويلا خن نسمع أغاني من أحمد مثنى.

0: صباح الورد عليكم، وإن شاء الله صباحكم حلو. يا بانجور مع بان المسوي وأحمد مسنة. نكمل مسجاتكم، وصلنا إلى باسم أبو الفضل. صباح الخير أخونا باسم.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم، صباح الخير على المستمعين كافة من الألف للياء. يوم خميس حلو جميل عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي من أسعد الأيام. وأحب أهنئ صاحبي وأخوي أبو علي، محمود أبو علي، اليوم عيد ميلاده، يا ربي إن شاء الله عمر النسر. ونطلب الأغنية حتى لو مقطع صغير لأخوي أبو علي. صار. تحياتي لكم.
0: يقول أحمد مثنى صار ألف مبارك على أخونا أبو علي، وإن شاء الله يتمم لكم أفراحكم يا عيني. صباح الورد على كل الناس اللي عندها أفراح، والله محتاجين أفراح، إحنا محتاجين تكثر أخبار الأفراح، يعني نسمع عرس فلان، عرس فلانة، فلان مثلا مو صحيح، فأكو فلان القدامي، فلان القدامي شو وقت يتزوج تتوقعون؟ صار زواجك قضية رأي عام. شو وقت تتزوج؟ لا
2: صباح الخير عليكم.
0: لا إله إلا الله.
2: صباح هو على المخرج الورد وعلى كل المستمعين
0: زياد المياحي
2: اللي دي يسمعونا حاليا. بالنسبة لريال مدريد، يعني أنا أشوف أنتوا طلعتوا يعني

0: آخر لحظة يعني رب العالمين باوع لكم شوي، ولا هي اللعبة منتهية أكثر من أربعة يعني المفروض يعني كان يصير، بس تبديلات وكذا صارت. يعني هذا ما يشفع للأداء اللي ما شفناه باللعبة كلها ولا بالمستوى العام خلينا نقول للفريق، فأكيد راح تبقون تعانون، وأكيد يعني بالدوري تنتظركم مباراة الكلاسيكو، وراح نشوف وقتها بالملعب من اللي راح يفوز. تحياتي لكم.
1: أشو أحس محتاج قهوة أنت أخوي، أحس محتاج قهوة شوية حتى يعني المزاج، حتى تستوعب الصدمة الكبيرة اللي جتك أنت وكل أحبابنا اللي مشجعي البرشة. فشو رأيك تشوف لك فنجان قهوة رايق زين وتستمتع بذكريات اللعبة البارحة؟ ها عيني والله كريم، منا للكلاسيكو يصير خير يصير خير. تحياتي إليك يا زياد المياح الذهب. إلى علي المندلاوي بونجور.
2: صباح الخير ستبان الطيبة العزيزة، صباح الخير على المخرج المبدع، صباح الخير على المستمعين جميعا. ستبان أنت ما تحتاجين الذهب ولا الورق، أنت عندك الروح الطيبة هاي اللي شايلتها والنفس العزيزة ومحبة الناس إلك أغنى من الذهب والألماز، وربي يسعدك ويحفظك
1: انت الاحسن
2: ويخليك لنا. امين يا رب العالمين. تحياتي لك علي المندلاوي.
1: والنعم منك، الف تحيه لك اخوي الغالي. شكرا لهذه المحبه وهذه الاخوه الناصعه، ان شاء الله دائما عند حسن ظنك وظن كل اخوتي المستمعين. والف تحيه لك اخ علي الطيب. الى مدام ام علي، صباح الخير ستبان الغاليه، ربي يجعل يومك فرح وسعادة إلك والمخرج والكافة المستمعين، يا رب خميس الخير عليكم. ستبان البارحة أني ما سمعت رسالتي بصوتك ولا عرفت تعليقك عليها، راح النت شنت من التليفون أسمعك، ما ذكر شن الرسالة. أم علي يعني بعثيها مرة ثانية إذا تحبين حبيبتي. ماجد هتلر، شو هتلر يعني؟ لا وأنا قلتها بالراديو بعد. شوف إياك يكون عندك أكاونت بهتلر يعني على الفيسبوك زين. هنا أنا أي عافية يشيلوش لون مال دورو. يقول تغلط يجوز مرة يجوز مرتين، بس بالثالثة تكلفك وجودي يا الحارق أعصابي وباقي وياك وغيرك حارق الدنيا على مودي. ثلاجة الموتى تحسها تموز، الله ليشوفك برودي. صباح الخير عليك ستبان، تحياتي للجميع. ألف تحية إلك يا ماجد وصباح الورد عليك يا عيني. المحامي أحمد مكية بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان عليكم وعلى جميع المستمعين. بما انه اليوم خميس ونهاية اسبوع، فاليوم عندنا محضر ختامي صادر عن هيئة التدقيق الصباحي عبر اثير اذاعة الرشيد وبرنامج بانجور. بمناسبة حلول يوم الخميس تقرر رسميا تصفية كافة المستحقات الايجابية وابراء ذمم المستمعين الاحبة من اعباء الاسبوع المنقبل، مع ايقاف اي اجراءات مجهدة واسباغ الحماية القضائية على عطلتكم القادمة لتكون حافلة بالهدوء والمسرات. وأغلق المحضر أصولاً وطيب الله خميسكم بالخير والمسرات. المحامي أحمد مكية.
1: حياك الله وأسر الله قلبك أخونا المحامي المحترم.

0: انت حضرت في الاستقبال، انت شو يعني تقللين الوجع، يعني انت سموش كبسوله تخفيف الالام وزياده الافراح. اسال الله العظيم يا ستبان، والله يعني حقيقه من كل قلبي، من كل قلبي ان يحفظك. وتحياتي للاستاذ علي القيسي، ان شاء الله ستبان توصل هذا الكلام للمدرب او للاداره المدريديه، وان شاء الله بخير خير خير. احبك علي القيسي، اموت عليك.
1: الله يبارك فيك يا عيني، صباح الورد والعافية. شكرا للانطباع الجميل عن بان الموسوي، وإن شاء الله والله هو بمنتهى العفوية. يعني إحنا من الناس اللي نقدم نعد مادة، ولكن لا نعد المشاعر، هي تأتي تلقائية. تمام، فكل التقدير لك أخوتنا وأخواتنا المستمعين. ونروح فاصل لثمانية ونص، وبعد راجعين نكمل بانجور لساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب لاستدعاء قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يعني كلش كلش حبيت، فتحياتي لك يا طيب. وحيد الدليمي عفوا مشاركنا بفويس.
1: بانجور ستباني الغالية، صباحكم ملكي، صباحكم ريالي بحت. ستبان عندي فد نصيحة إليك، انت دائما تقولين من ينتهي البرنامج اشوفكم باكر 7:30، بعد 7:30 بثلاث دقائق انتظروني. فانت من تقولين هيك راح تنامين بالزحام ربع ساعة،
0: انتوا من تقولون هيك
1: خليها بس اشوفكم باكر بعد 7:30 وخليها سكتة حتى ربع ساعة 10 دقائق ما تضيع بوجهك. زين، هاي وحدة. وتحياتي للبطل احمد مثنى، وتحياتي اللومي ماكو مختفية، والى ابو موسى ايضا كذلك مختفي، وتحياتي لحسين الشيباني والى كافة المستمعين من الالف الى الياء. صباحكم سعادة وخميسكم وناسة يا الربع.
0: خميسك وناسة وسعادة وجمال، وكل الأيام إن شاء الله كل الأيام تكون أحلى من بعضها عليك وعلى كل السامعين. فإن شاء الله أنتوا ليش تذكروني بمعاناة هذه يا ناس؟ صح النوم يا ناس، يعني لازم تقولون على شو اسمه على التأخير، ما تقولون اكو ناس تسمع وممكن يصير شو اسمه شكرا ابو ليوثي. ابو صالح يقول صباح الخير ستبان، بخصوص الاخ اللي عازم شناينه ثلاثة خلي يوقف دورية مع النجدة بالوصف. صدق صدق. باسم القرغلي يقول شكرا أحمد على حافية القدمين، يا عيني تدلل تدلل. مروان يقول أحمد مثنى خالتي ما متزوجة أشوفها لك شر. لا عمي الرجال خاطب والحمد لله قاطع مهر و... ترى يصح لك عمه زين. شكرا.

0: النشيد مع ريال مدريد. ألف رحمة تروح لأبوك إن شاء الله. السلام عليكم ستبان، هذا فخ، أنا رياضي وأعرف دروب الرياضة كلها ستبان. والله لو خسراني كاش لعبوا بينا يا ستبان، الله ينشرونا على الحبال مو الحبل، الله شاهد عليه.
1: تحياتي لك، وتدلل إن شاء الله أستاذ أحمد هسه حيسمعنا النشيد الوطني الريالي. لما تقول صباحكم بلذة الشوكولا والعسل أحلى وأجمل بان، وأحمد مثنى صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وحيد الدليمي، ألف ألف مبروك للريال مدريد وجماعة برشلونة، ليش ما قهورين على روما؟ اللهم شافي والدة مصطفى، بوركتي يا حبيبتي يا أصيلة. وحيد الدليمي اعتذر ستبان ما كان قصدي، ليش شكو صار؟ شكو أبو على شنو؟ ترى دا شاقم دا أقول لك، وأنا خاف الأستاذ السيد المدير يسمع، ولا هو يدري يعني. هو لا تخفوا علي خافية يعني، ماكو شيء أبدا، لا دا شاق وياكم يعني، أقول لكم ليش تحرقوني على الهوى زين؟ بعدين والله موجودين إحنا من وقت هنا موجودين، بس صارت عندنا تفصيلات يعني، أحيانا تصير عندنا تفصيلات نكملها حتى نطلع على الهواء أحمد. أي يعني ممكن نتناقش، ماكو قطيعة. تحياتي لك أبو أبو ليوثي أخويا، أنت الكبير واللي أحترمه واللي حاشاك، ما يعني قصدك كل ناصع على طول، كل التقدير عيني. لما تقول أشكر وحيد الدليمي على السؤال، أنا موجودة. نعم حبيبتي. سرمد الدليمي صباح الخير، يسلم عليكم أبو الرسول، قاعدين بالازدحام مال السريع ونسمعكم. تحياتي سرمد الدليمي. تحياتي إلك يا سرمد والأبو الرسول، وإن شاء الله ازدحام سعيد على سريع على السريع، سريع الدورة ولا سريع محمد القاسم، هو نفسه يمكن ممتد. أي

0: سكران ذات عالي، لباقة سرعة بديهية حنونة، والنتيجة تساوي بان. صباح السعادة على الكل حبيبة قلبي، شكرا شكرا يا خلاصتهن كلهن، أني ممنونة منك ومن أخوي أبو عبد الله، شكرا يا غالية. منتظر الكندي بعث لنا فويس. منتظر،
1: صباح الخير علي ستبان وعلى جميع المستمعين الكرام وعلى كادر قناة الرشيد. ستبان أم الدولار، اسمع أم الذهب بالدولار يا متوزعين.
0: أي
1: شغلون النشيد الوطني مال ريال مدريد، انتوا هنا قمتوا تحزون على الطائفية على الفتنة، هاي هنا نوقف احنا البرشلونة احتجاجات عليكم، نجي لقناة الرشيد نوقف نسوي مظاهرات. انصحكم تتراجعون بهذا القرار مال تشغيل النشيد الوطني مال ريال مدريد.
0: شو مسويت لك الريال؟ هاي ليش هيجي؟ معقولة لهالدرجة تكرهونه؟ زين زين أنا أحبه الريال، غير شون هاي؟ أحبك وأحب اللي يحبك؟ ما علي يعني أريدها هاي مال شو اسمه؟ قصي البرشلوني، هلا بعلى اسمها اليوم اكس مربع. لا لا،
2: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير اخوتنا الغالي ستبان والمخرج المبدع وجميع اخوتي المستمعين والمستمعات، صباح ان شاء الله خير عليكم جميعا ان شاء الله، ويوم سعيد، خميس سعيد على الجميع ان شاء الله، والله يشافي المرضى ان شاء الله بحق محمد وآل محمد ويحفظكم جميعا، والف مبروك لاخوتي وأخواتي مشجعين ريال مدريد من قصي البرشلوني، يعني حلوة لعبة حلوة والله العظيم
0: حلو،
2: ويعني أنا بالنسبة لي كفريق إسباني أحبه، يعني إذا يلعب ويا أي فريق خارج إسبانيا أدي يعني عنصرية على الفرق الإسبانية أحبها يعني، فالبارحة كانت اللعبة حلوة ويستاهلون والله العظيم. وبخصوص الاخ اللي يريد شعار هذا ما اعرف يعني النشيد مال ريال مدريد، ما انصح يعني بهذا الشيء، لان اذكركم يعني العام اول عام يمكن كل ما يدقون هذا النشيد سبحان الله يطلعون بموسم صفر يعني، فانا على مودكم والله بعد كيفكم، تريدون تدقوا عادي كلش طبيعي كلش طبيعي، احنا نتقبلها يعني ما بيها شيء، يجوز في يوم هم تشغلين النشيد مال برشلونة، واتذكر قبل فترة شغلتين النشيدين فكلش طبيعي، بس والله ما أنصح على مودة يعني بعد كيف يعني. زين ترى موسم صفر النوبة الثالث يصير هاترك بالصفريات هم زحمة. تحياتي للجميع وألف مبروك.
0: الضحكة كانت مفاجئة كلش وذات معنى. لعد أنا راح أختم حبايبي، إذا هيجي أنا راح أختم. ليش تكرهون الريال؟ إيه قولوا لا لا أبقي. أحمد أحمد على قولة أحمد ودير تصير تفرقة ها؟ أي لا لا ليش إحنا فزنا الريد هسه، إذا واحد مثلا قال لا انت ريالي وما تقبل تشتغل مكان يشغلون بيشيل برشلونة، انا عادي والله. ليش يعني شكوا بيها؟ ليش هو العرف الرياضي لازم يعني اكون كلش عنصرية لهالدرجة؟ شنو هاي؟ هي لعبة لو عركة؟ عركة؟ بالظاهر لعبة. صدق؟ هي اسقاط صدق هي بحجة الطوبة، بحجة الطوبة واحد يطلع قهر قلبه كله والله يعني ما أدري. زين شنو ذنب الرياليين يحبون يسمعون الأغنية؟ يوتيوب باسم القرغولي خلي نسمعه. لا لا،
3: صباح الخير ستوان، صباح الخير على كافة المستمعين والمستمعات، صباح الخير مخصوصة

0: محملة بأريج الفل والياسمين وكل أنواع الورود إلى حضرة الأخ السيد أحمد المخرج الجميل. لأن لما طلبي وأنت تقولي لي صار راح أقول للوسام من يجي ما موجود، ليش ستفان؟ ليش خليتيها الآشورية والكندية واليلدزية يشمتن بيها؟ ليش؟ ليش ما أنا قلت لهم ستفان هسه قبل تلبي طلبي تقولي لي راح أقول للوسام؟ خلف الله على أستاذ أحمد، رحم الله والديك أستاذ أحمد، وتحية خاصة للي وجه لي تحية قبل شوية ما لحقت على اسمه، بس مع التحية الباسم القلق اللي أنا أوجه له ألف تحية وأقول له ربي يحفظك ويسعدك، تحياتي لكم أجمعين.
1: حياك الله. تصدق بلا إله إلا الله؟ ثق بلا إله إلا الله. أحمد مثنى أصلا ما سامع أنت طالب هاي الأغنية ولا يدري بيك وطلعها. حي الله. هيجي شلونك؟ قول هلاو. يلا يلا عبالي سمعك اياها مرت الثانيه من يجي وسام ماجد بعد زين. واذا او لو ساكت بعد يجوز ناخذك نشتري لك يعني من نشتري لك اشياءات، نسوي لك باكج ملابس، باكج حتى حلويات، بس شوف استعجلت على رزقك. سو شكرا باسل القرار لي. محمد بعث لنا فويس مره اخرى.
2: والله اعتقد ماكو احلى من هاي المناسبه ان انت فرحانه وجماهير الريال فرحانين مؤقتا
1: مؤقتا.
2: ونفس الوقت اليوم عيد ميلادي. تحياتنا اليك وكل متابعين ترجى التشاق وياكم.
1: طبعا
2: ان شاء الله من هنا هيك يوميه اشارك.
1: يا عيني على العين وعلى الراس. هابي بيرثدي تو يو، ان شاء الله يومك حلو وعمرك الجاي كله حلو يبدي من اليوم يا رب العالمين. ان شاء الله تتحقق الاهداف اللي راسمها في بالك شنت من البارحه وانت راجع، وان شاء الله الامور تصفى تكون افضل مما مضى، ويحفظ لك الاهل ويحفظك لهم يا اخونا المحترم، وكل عام وحضرتك بالف الفين خير. مصطفى القرغولي بعث لنا فويس فويزين.
3: طبعا ستبان على قولة صار يدردن على هذا الولد اللي يقول فازوا علينا ثلاثة. ليش هو على قولة ستبان قلطة ايش قد فازوا عليكم عيني؟ يلا اذكركم لو ما يحتاج ان شاء الله نتقابل هسه احنا بالكلاسيك هسه ما نريد نتعارك هسه انا واخوي على ابن عمي.
1: ايش بقيت؟
3: وانا وابن عمي على الغريب فقول يا الله.
1: انتوا ايش بقيتوا؟
3: طبعا ونوقف احنا ويا الاخ ونوقف بالمظاهرات اذا في حال ما شغلتوا نشيد برشلونه من بعد. لا احنا قبل الريال مدريد شغلوه وراح اعود شغلوا الريال. انصفوا بيننا اذا ما تنصفوا نطلع مظاهرات. انتوا كيفكم؟
1: هاي الشام بلوى. خلينا نسمع استاذ نبراس. صباح الخير. معاد توجيهها وهواية بس دقيقتين العفو ثانيتين بثانيتين ثلاث ثواني.
4: بابا تبيلي بيتزا.
1: صدقة
4: بابا حبيبي
1: يا روحي
4: بيتزا.
5: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين. من قلب الازدحام ازدحام محمد القاسم الذهاب والعياب. زين ذهاب وعياب ازدحام طبعا. الحمد لله
1: الحمد لله. ان شاء الله توصلون بسلامة حتى لو تأخر الوقت. اهم شيء بسلامة يعني. حنروح فاصل احبابي على رمش عيونها وبعدين نرجع نكمل بانجور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وأنتو كلنا سوا. فنجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: صباح الورد، رجعنا نكمل معاكم بانجور على راديو الرشيد مع بان المسوي وأحمد مثنى. خلي نكمل المسجات بسرعة حتى نتحول إلى صوت الصبح. أحبابي مهم أسمع أصواتكم. المهندس مصطفى، صباح الخير أخويا الغالي.
1: أكو حل سافر النشيد الوطني من برشلونة وريال. ليش ما نشغل النشيد الوطني العراقي؟ مو حسين؟ كلنا عراقيين وكلنا نشجع ريال وبرشلونة.
0: والله صدق.
1: تمام، صحة وعافية وصباح الخير على المستمعين وعلى الكل، بالخصوص لكم.
0: صباحك عافية مهندس مصطفى جعفر أخونا الطيب. والله إيه، لا أنا بعد يعني أوكي، عرفت شقد يحبوني جماعة برشلونة. يقول مثل برج الميزان مصطفى القيصر، بس بعث لنا فويس أحمد خلينا نسمعه.
2: صباح الخير ستفان، يعني ولو أنا ضايت على والدتي.
0: يا عيني، الله يبرد يعني قلبك.
2: بس مديتراني يحشون على ريال مدريد، هو من المشرف إسباني غير ريال مدريد؟ نعم، انت بابو برشلونة ما أخذ دورة أبطال قبل 10 سنوات، ها؟ والولد قبل شوية اللي يقول هو بمراما زي الراما، مو طلعوكم غلبوكم، طلعوكم من دور الأبطال. هي الفرق تصعد بروس برشلونة، هاي هسه تغلبو لكم شوية 3-4 صرتوا هاي فريق، هاي عم تقول يا الله هسه أنا بس لما الوعيب مال برشلونة هاي اللي يطيش يحكي على ريال مدريد. عم تقول ده أنا صفحة جابكم على هسه غير والملكي، بس أنا ما أريد أحكي ضايج، بس ما أقدر، استفزوني صدق استفزوني. تحياتي لكم.
0: الله محييك. لحظة أردد لك هاي الصفقات مع التعليقات. 1 2 3 4 5 6 عاشت إيدك ينصر دينك. إيه شي حشو ردوا. فلاح الشهيلي، صباح الخير. صباح الخير ستبان ابني، قل لي فزنا. قلت له منو؟ برشلونة. يقول لي بابا خابرني على اليوتيوب زين. مروان يقول أحمد مثنى ما عدنا نت نسمع على اليوتيوب غير لعد نسمعها نطلع لك إياها. يقول تدلل على أغاني يعني مو ديجة. أبو علي بعث لنا فويس.
3: أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. الفوز مال الريال مثل لطمة الحمزة لابو لهب على حلقة بالنسبة للبرشلونيين، بس هي خلوها منافسة طبيعية يعني لا تروحون بمشاعركم زايد. راحت ولا جت هي طوبة، ما راح يطوكم الكاس تعلقوا بالصالة، خلوها منافسة طبيعية يعني هم متنافسين، احنا بس نتفرج ونفرح اذا فازوا، وعادي ما نحزن اذا يخسرون طبيعي.
0: عاشت ايدك، صباح الورد عليك يا طيب. الى فلاح من المانيا، صباح الخير. صباح احلى صباح الخير والمحبه، اجمل تحيه صباحيه الى الاعلاميه المتالقه بان الموسوي وجميع كادر افراد كادر اذاعه راديو الرشيد والى مستمعينا الاحبه في كل مكان. صباحكم ورد وياسمين، وصباحكم محبة وتفاؤل وأمل مع إشراقة شمس يوم جديد. نتمنى لكم يوم مليء بالخير والسعادة وراحة البال، وأن تبقى أصواتكم الجميلة وبرامجكم المميزة رفيقة صباحاتنا، تنشر البهجة وترسم الابتسامة في قلوب الجميع. صباح الورد لبان الموسوي، وصباح التألق لكادر الرشيد، وصباح المحبة لكل المستمعين. دمتم بخير، ودامت إذاعتنا منبرا للمحبة والتواصل. آمين. الله يديمكم إن شاء الله أهلنا وأخوتنا داخل وخارج الوطن. ليث أحتاجك نفس ستبان فدوى، موضوعي إنه أخويا شهيد وصار 10 أشهر متلكئين، حقوقه يقولون منتج الموازنة، وكلنا نعرف أكو ناس بالحكومة تأخذ مليارات وقروض، هو غير الأولوية للشهداء، وبحكم دوامي خطر جدا يعني إذا استشهد الحجية تمسح إيدها بالحائط. آسف على الإطالة ستبان، حاشاك. واسم الله عليك أخوي البطل، ورحم الله فقيدكم برحمته الواسعة. أخوي الموازنة حسب المسؤولين تقر في 17 حزيران 2027. زين عيني حيشتغلون عليها. نعم الموضوع أكيد صار لشقد يعني هذه المعاملة والنفس الطويل بالمعاملة، خصوصا ما يخص الشهداء الضحايا الإرهاب وغيرها السجناء، كل والله هي كل المعاملات. بس شو نسوي حتى تقر الموازنة فعلا؟ لازم نصبر يا أخوي، كمل إجراءاتك كلها يعني، كمل حتى تبقى فقط في ساعة الصرف. تحياتي لك عيني وللحجية، والله يطول بعمرك وعمرها. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا بالطيب وبأهل بابل. أبو سحر المدرس صباح الخير، أخونا أبو سحر.
4: صباح الخير زتبان. يعني هو لو ما ريال مدريد موجود شنو قيمة برشلونة؟ صباحكم فل.
0: صباحك فل وعنبر وخير وبركة، ونورتني يا أخونا الطيب. وصلنا إلى لحظة، علي القيسي أيضا بعث لنا فويس.
5: السلام عليكم أستاذ أحمد، هذا إحنا من حقنا، هسه إحنا جماهير ريال مدريد، إيش كم واحد تجاه وإيش كم واحد دز رسائل على الواتساب ريالين، من حقنا ومن يفوزون هم هم شغل لهم، هذا طلب مشروع ما لهم شغلة هم. أنا هذا الشعار أنا أحبه، وأنا مستمع قديم إلي الحق يعني أسمع اللي أريده.
0: أطلع مظاهرة ضد أحمد مثنى مع أنه ريالي هو أحمد مثنى، بس ما أدري ليش. ها أنت مو طائفي. إيه وتفرقة، ده تشعرك وتفرقة بالموضوع. نعم زين عيني زين. منتظر الكندي
6: ستبان بالقرآن تخرب السالفة، ليش تخليني أسوي هسه ضجة إعلامية
0: يابا؟ والله إيه
6: مظاهرات باكر
0: افتهمني.
6: رجاء نشيد ريال مدريد له شغله، نشيد نادي التحكيم مو ريال مدريد، نادي التحكيم نادي الرشاوي
0: وشاوي
6: جابوه 15 دوري أبطال بالرشاوي وبالحرام.
0: والله حرام عليك هذا الحكي، ليش تحكي على الريال؟ يقولون علينا البارحة ماخذين جول بالفايز قبلون؟ حسبنا الله. أخيرا أبو مصطفى العزاوي، تحياتي لك نظوري الذهب أخوي الورد، وإلى أبو مصطفى العزاوي.
7: ستبان السلام عليكم. ستبان أنا برشلوني بس الريج يد أحب الريال، الله أكبر يد أحبهم من يقصرون.
0: ما يخالف نلتقي بالكلاسيكو إن شاء الله. أخيرا باسم أبو الفضل، باسم أبو الفضل.
8: ستبان صباح الخير عليك إن شاء الله. ستبان البارحة عندي ابني بصف الأول،
0: نعم
8: البارحة متعارك

يعني ما يصير هو ولد وطفل صغير أو بنت أحياناً ويجي يضرب ذاك، ذاك غلط عليه فرضاً أو قلفت كلمة يعني، ويجي يضربه من حرقة قلبه، ممكن يضربه على عينه، ممكن يضرب، وتصير كارثة، كوارث ده تصير بالمدارس أحبابي. هذا العنف يعني خلق أو زرع نزغة العنف عفواً أو نزعة العنف بين الأولاد بالمدرسة، تحديداً بالمدرسة، هذا غلط. ولذلك عليك وعلى كل الناس اللي دا تعيش هذه التجربة، بدت المدارس وبدت هاي المصايب طبعاً، فش نسوي؟ تمسك ابنك وتقعد وياه تحكي حكي معقول، يعني تحكي وياه بهدوء. أكو هواية يجون يجورون على ابنهم بعد، يعني ممكن يعنفوه، ممكن يضربوه، ممكن يصيح عليه أو يهينه بدون أن يحل المشكلة نفسيا وياه، أنه تقول له هذا إذا غلط عليك هو ما يقصدك، هو يقصد نفسه، هو طالع منه هذه الكلمة فهو شايفها بيه، والعليك حتى تخلص من شر الموضوع لا تجاوبه ولا تباوع له ولا تقعد يمه. علموهم أنه يعرفون الولد الشرير شون يتجنبوه، مو خوفا منه، مو ذاك الكوماندا الكبير يعني، لا، حفاظا على أنفسهم، حفاظا على جو دراستهم. يعني أيضا تحية إلى إدارات المدارس وإلى المعلمات والمعلمين، يعني أنتوا على عيني وعلى راسي تنطون حصص وهذه، بس أنتوا يقع عليكم أيضا 50% من جانب التربية بالنسبة للتلاميذ، يعني تربية، فأنتوا خلوا عينكم يقظة على الطفل الشرير، الطفل اللي يعني تصرفاته هوجاء، ما مهتم وما ملتزم، أتابعه. ده تصير كوارث، النوبة من يطلعون للبيوت باب المدرسة يتمالخون من جديد، على أساس هم طلعوا من قيد المدرسة ففريه هسه بالشارع، ومأساة لا تعد ولا تحصى. فعلينا إحنا أول شيء نعالج نفسنا إحنا، أنت حتى تنجح بشي عالج نفسك، أنت توازن. ألزم ابني أقول له أصلا من أشوف هذا مو خوش ولد، أشو يغلط، أشو يصيح، أشو أتجنبه، ما أتقرب له، ما أتعامل وياه، ما أتعامل وياه، أدير وجهي، غلط علي أدير وجهي، أدير وجهي، هم أطفال. فمن عندنا يا أخوي، تحياتي إليك والله يحفظ الأولاد، إن شاء الله يحفظ أولادكم أحبابي، ويكون عام دراسي إن شاء الله موفق من كل الصعد، دراسياً وأخلاقياً ومزاجياً ومادياً، ويخلص على خير وبركة. حاولوا نخلصها، يعني مو تدز ابنك للمدرسة، يعني سين من الناس يدز ابنه للمدرسة يقول له شوف وروح اسأل، تعرف فلان واسأل هذا يحب فلان، شنو أنت داز مخابرات؟ يعني تحياتي إلى أبطال جهاز المخابرات العراقي، يعني ما يصير أنت داز ابنك يتعارك، قاعدة من المدرسة وخلي وياك، شوفوا لكم فد عربانة، فد شي نصبوا خيمة وقعدوا، كل من يخلي له سيف حجارة، شوف شنو طابوقة، ويتعارك ويا الناس، بس وفق محيط أنت تخلقه لنفسك، لا تخترق محيط مدرسة أو محيط عائلة أخرى. والله شنو أنت شرير، أنت إنسان ما ملتزم بالقانون، ولهناك تسوي إطلابة ويجون يلزموك الداخلية ويذبوك جوا، ليش يعني؟ مو هو الموزين يوقع بالأردة منه، أجلكم الله، لازم. فمع الأسف أكو ناس تعلم أولادها إيه، اللي يضربك ضربة، اللي يغلط عليك غلط، حتى لو معلمة، شنو يعني؟ حتى لو مدرس قابل، هو شنو؟ صدق كذب؟ ما يصير، ما يصير.
شلون هذا راح يبني حياة وأسرة وزوجة وأولاد؟ ايش راح يعلمهم؟ هالسلالة هذه ايش حتطلع؟ يعني هالسلالة هذه يعني هو شي مربي شي على هالنهج. وتخيلوا عاد، تخيلوا احنا ليش احيانا نطلعوا بعض الافراد غريبين غريبين؟ معقولة؟ لهذا السبب. الله يحفظكم ان شاء الله جميعا ويحفظ عوائلكم. حنسمع اغنية من احمد مثنى ونرجع نكمل صوت في بانجور.

صباح الأفراح بلا أهات إن شاء الله تكون هلاهل عليكم جميعا وعلى مناسباتكم السعيدة أحبابي. أهلا بكم في صوت الصباح. المناسبات الحلوة هواية بحياتنا إن شاء الله، بس مو كنا نعرف نفرح بالطريقة نفسها. يعني أكو ناس فرحتهم ما تكمل إلا بقاعة كبيرة مثلا، أضواء، أغاني، معازيم بالمئات، أو أكو ناس تشوف الدنيا كلها بلمة عائلية بسيطة، فتشي على قد الأد، سفرة مرتبة، ضحكات من القلب، بدون تكلف، بدون مصاريف زايدة. وأكو نوع ثالث يحب الاحتفال المختلف اللي بفكرة جديدة يعني، وتفاصيل مميزة، وشي يبقى بالذاكرة عفواً حتى بعد ما تنتهي المناسبة. خلي نسألكم سؤال، إحنا نحتفل حتى نفرح، لو أحياناً نحتفل حتى نثبت للناس إنه إحنا فرحانين؟ اليوم نريد نعرف أيضاً أذواقكم وذكرياتكم ومواقفكم الطريفة بالمناسبات في موضوعنا لهذا اليوم. أي أنواع الاحتفالات تفضل؟ احتفال عائلي بسيط بالبيت، حفل كبير في قاعة أفراح، أو احتفال مميز بتفاصيل مختلفة؟ أهلا بكم ومشاركاتكم معنا في بانجور على راديو الرشيد على هواتفنا 0780-02-14-5 و 0780-02-16-11.

0: 0770-0770-11-4-15. نستقبل اتصال أول. يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا أهلا.
1: شلون الستة الغالية سبار موسى والذهب؟
0: صباح العافية عليك يا ذهب. أنت
1: تحيات الحمود الذهب. والله أنا شوية زعلت عليه بصراحة.
0: لا
1: بس هو معذور، هو معذور معذور.
0: لا لا ليش؟ قول يا الله ما يخالف. علي
1: القيسي ما طلع لي. والله يلا فدوة فدوة فدوة.
0: اي مو مشكلة، نسمعها باليوتيوب
1: ان شاء الله.
0: اي علي القيسي حياك الله. علي تحب
1: حياك الله خيتي
0: حفلات الاعراس وكذا؟
1: انا احلى حفلة عندي اللي رحنا بها للبصرة وفزنا على الامارات 2-1.
0: زين
1: يعني كان الجمهور روعة ستبان، والله العظيم في شعور ما اتيش فيه.
0: يعني كان جمهور شنو، عرس لو مال المباراة؟
1: لا مال المباراة، احنا المباراة اللي تأهلنا بها كأس العالم بالبصرة والرحمة.
0: ها اي طبعا.
1: فكانت فرحة روعة ستبان، روعة والله العظيم.
0: طبعاً
1: عرس
0: طبعاً.
1: عرس والله عرس.
0: طبعا طبعا.
1: يعني الملعب ستباع 70,000 متفرج، اتباعين جميع الاطراف العراقيين بيه كلها برش واعظام والله العظيم.
0: زين هذه احلى حفله رحتها.
1: احلى حفله رحتها طبعا.
0: ممتاز.
1: انا بالذات لما اطلع من راس الشاور.
0: شلون؟
1: يعني مرسوخه بذاكرتي.
0: اي نعم. طيب بالنسبة يعني أي نوع من أنواع الاحتفالات تفضلون؟ هذا راح يكون سؤالنا يا علي إن شاء الله لأخوتنا، فتابعنا يا عيني. شكرا لمشاركتك معنا. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلون استقبال؟
0: يا هلا يا عيني.
2: الله يسلم عينك.
0: أهلا أستاذ نبراس.
2: أهلا بيك. طبعا سبب الازدحام اللي قبل شوية اللي قلتك عليه حادث يعني فظيع
0: يا ستار.
2: تخيل لوري الراس مال اللوري ماكو
0: يا ستار.
2: اي والله العظيم. فمناشدة للسواق يعني شوية السرعة.
0: وين هو، وين كان الازدحام
2: اللي يعني حادث؟ كان تقريبا المكان اللي بين باب الشرجي وبين الناظر فوق على السريع.
0: ان شاء الله ماكو خسائر ارواح.
2: والله ستبان يعني هم الدوريات مال المرور واقفين فعاطين ازدحام ومشون السير يعني ما نعرف. يعني اللي شفت انه اللوري الراس ماله ماكو، اما السياره الثانيه ما ادري. وبالمناسبه اقطع سالفتك بخير، يعني الباحه نفس الشيء هم صاروا وياي يعني بالكراده ابو تاكسي. أمي أنا جاي سرعة، أنا واقف بالازدحام وطير لي اللايت والدعامية.
0: يا الله.
2: أي والله.
0: شو كثرانا الحوادث هسه، شنو؟
2: أي يعني السرعة، ويعني سرعة سرعة هي الأول والأخير السرعة.
0: أي صح. الحمد لله على سلامتك
2: وألف
0: سلامة على أهلنا فيما يخص الحادث اللي ذكر، وإن شاء الله في كل مكان في بلدي.
2: اللهم
0: أستاذ نبراس، من النوع أنت تفضل تحب الاحتفالات، الحفلات، تحب حفلات الزفاف تحضرها أو أعياد الميلاد لأن تشوفها أقل وطأة من الصخب وإلى آخره، أي نوع من الحفلات تحب؟
2: يعني قصدك اللي أحضرها لو أنا اللي أسويها؟
0: تحضرها تحبها تسويها؟
2: اللي احضرها
0: أي.
2: اذا انا اسويها فانا احب كلش البساطه، يعني
0: البساطه.
2: اي يعني مثلا عيد ميلاد بنتي سويت شيء بسيط بيني وبين العائله.
0: حلو.
2: كل شيء بسيط يعني احنا فرحنا واهلي فرحوا وكذا. اما بالنسبه للي احضرها يعني ستفان هسه من اللي ما تقبل انه دام تكون الحنه بقاعه والعرس بقاعه
0: اي
2: فصارت يعني هاي شلون نقول مثل القانون انه اريد الحنه مالتي كذا والاكل كذا يتجهز مسلسل. فصارت يعني الفرحه اقل من المظاهر، يعني الناس قامت تدور المظاهر. ها شوف بنت خالتي مثلا سوت كذا قاعه انا اسوي هيك.
0: يعني
2: صارت الناس يعني ما لازم في الدور المظاهر اكثر من المضمون مال الفرحه.
0: طيب استاذ نبراس، برايك قيمه الاحتفال بال يعني بالفرح بحجمه وتفاصيله لو بمشاعر الناس اللي موجودين به بالنسبه للحفل؟
2: الله. لا هو القيمه الفعليه لما تكون الناس مشاعرها هي اللي تحضر مو المظاهر.
0: يعني قبل كانوا عذرا للمقاطعه قبل مثلا الحنه يسووها بحديقه البيت مثلا، بس ايش قد الاجواء تكون رائعه
2: تكون يعني بالنسبه لي انا من جيل الطيبين وهاي اتذكرها.
0: اي
2: يعني كان الواحد من يتزوج مثلا قطعه فارغه في بيتهم يرشها ويحضرها والكراسي ينصفهن
0: صح
2: ويجيبون فد مطرب شعبي
0: صح،
2: يعني السعاده ما تنوصف
0: طبعا.
2: اما حاليا قاعه وديجي يعني حتى طعم الفرحة.
0: حتى بالشارع بالفرع يعني يسوون العرس خلون بالضبط كراسي
2: بالضبط
0: وهذه
2: بالضبط. اي نعم بالضبط نعم بالضبط. حاليا يعني اسم الله على السامعين حتى الفاتحه قبل كانت شادر وموضوع الحزن.

0: يعني واحد ينسى شو مسوين بيه وعلى فرحتك على فرحتك ده يحاربك على فرحتك. يا ريت انت لو فشله هاي لو خسرانين نحن كان استوى اليوم كان الدنيا قلبوها. نواعير خلي الروح احبابي الى اخر فاصل في بانجور ونرجع نكمل لساعة 10
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير والبركة عليكم أحبابي. بعدنا معاكم في موضوعنا اليوم عن الاحتفالات في حياتنا وأي الحفلات نفضلها من الناحية المادية أو الاجتماعية أو الترتيبات كلها. يعني بالنسبة لما يخص احتفالاتنا وذكرياتنا، يعني شقد أكو مناسبات بحياتنا نذكرها بكل تفاصيلها. يعني نقول مثلا عرس خالو كان شقد حلو، كان شقد جميل، أو أكو احتفال قديم نتمنى يرجع، مو لأن المناسبة يعني كانت كبيرة وإنما لأن أشخاص كانوا موجودين بي. يعني لما تحجون تقولون أو تطلعون ألبوم الصور تشوفون عيد ميلاد مثلا ابنك البكر أو بنتايتك، يعني بس تشوف أمك وأبوك الله يرحمهم كانوا قاعدين بالعيد ميلاد، تتذكر يعني بكل الأجواء، كل أجواء ذيك الحفلة تتذكرها. أحيانا نسأل عن التفصيل الصغير اللي ممكن يخلي أي مناسبة تبقى بذكرى بذاكرتك سنين. يعني ممكن واحد كان مسافر مثلا أو بزمن الأسرة لما هذه، فيدخل مثلا ويا حفلة العيد ميلاد أو يدخل ويا حفلة الحنة أو العرس، فتصير فد مناسبة عظيمة كبيرة. وإذا رجع بيكم الزمن، شنو هي المناسبة اللي كنتوا تتمنون تحتفلون بيها بطريقة مختلفة؟ أهلا بكم. أهلا، وناخذ اتصال.
1: هلو، صباح الخير
0: وسامة. صباح النور.
1: هلو تزبان، صباح الخير عليك وعلى المخرج.
0: يا هلا يا هلا،
1: الله يحفظك ويخليك عيوني. انت انا افضل اللي يعني المناسبات تكون مو بالبيت، يعني طاعة، مهرجان، امسية، ذني اميل عليهم اكثر من احتفالات مثلا بالبيت. إذا كانت مناسبة عرس أو حنة، يعني أي شيء مهم، عيد ميلاد، أي أنا أفضل خارج البيت. يعني
0: خارج البيت بس ما عندك مشكلة إذا كان عرس أو عيد ميلاد؟ أنت من النوع تحب تحضر حفلات؟
1: أي أميل للأمسيات أكثر، يعني مو عرس وكذا مرات، يعني ما أحب هيك أجواء مثلا. أي
0: زين، الذكريات الحلوة تصنعها الأماكن الفخمة لو الناس الراقية اللي موجودة،
1: والله أنا أشوف أو اللي تحبهم. أشوف شيء مكمل الشيء، يعني مرات مكان أنت تحبه بس الناس اللي يخربونها عليك. مرات لا والله بالعكس، الناس رايحين دي حلوين ومرتبين وكذا، أصدقائك جماعتك ما أدري شنو، بس المكان هو اللي خرب الموضوع. سوء تنظيم، سوء شلون. صح. الحمد لله والشكر ما مريت بأي مرحلة لا بهذه ولا بهذه حد الآن،
0: الحمد لله.
1: ودائما أصنع نفسي هاي يعني أشوف لي فد مناسبة حلوة شيء، واحد أمي غير جاو يفرم الدماغ ما أعرف شنو.
0: أي.
1: يعني هاي ضغوطات الحياة والعمل شوية متعبة ترى.
0: صح طبعا،
1: طبعا بين فترة وفترة واحد لازم يغير جاو ويرتب روح نفسه.
0: شكو بيها، شكو بيها. أحلى أحلى حفلة كانت آخر مرة وين حضرتها؟
1: آخر شمال حاتم هاي الأخيرة.
0: حلو،
1: كانت موجودة.
0: أي.
1: قبلها كانت مال محمد فؤاد، وقبلها هواي هواي يعني.
0: ممتاز. ممتاز.
1: لا يومية ولا.

0: يعني يعني شلون نقول لا يوميه ولا فترات متباعده هاي بيتكرر
1: أي. أي. ليش لا شكو بها. الله يسعدك ان شاء الله ونورتني يا احلى وسام.
0: حياتكم وعيوني. مع السلامه. باي باي.
1: مع السلامه. نسمع يلا.

0: صباح الخير عليكم وعلى الذكريات الجميلة لما كنا عيال، لأنه العيل يفرح أكثر من الكبير أحيانا، لأنه هو يطلق مشاعره، يطلقها كلها. هو صح لازم بريك، يعني أحيانا يطلقها يخرب الدنيا. زين، المهم خلي نرجع إلى ذكرياتكم وحفلاتكم الجميلة. و أكو ناس ما تحب مثلا تحضر أعراس، أنا من الناس ما أحب أحضر أعراس بصراحة، يعني هذه الصخب كله، يعني ما عدا بعض الأمور المرتبة أشوفها تناسبني، ممكن مو من ناحية الفخامة والإمكانيات ولازم مع كؤوس من ألمان، مو يجي، بس مو حي الله ما أحب هاي الهوسة، يعني لأنه صايرة عندي فوبيا من أنا صغيرة هوسة الأعراس. و ممكن حفلات حلوة تكون لمطرب جميل، يعني فتشي راقي، هذا الشيء رائع. خلي نرجع لكم، وتحبون تروحون حفلات؟ يعني شنو أحلى حفلة رحتوها أو حضرتوها كواجب ممكن، أو أنتوا سويتوها بالبيت؟ ناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد عليك ومع الخير والعافية إن شاء الله
0: على الجميع. يا عيني، من وياي؟
1: وياك مرتضى.
0: مرتضى، أهلا أخ مرتضى، شلونك؟
1: تحية لجهود المخرج والمتصلين أجمعين.
0: مرحبا بيك وحياك الله.
1: أنا موت على الحفلات
0: والله،
1: ما كحفلة ما أروح لها حتى بدون عزيمة.
0: شلون؟
1: حتى ما حد يعزمنا أروح.
0: صدق؟ زين،
1: يوم الله طلعت الشارع، ها لقيت الناس بالتنة وها وتقل وترقص، ما أعرفهم يعني.
0: أي،
1: أنا قلت هدول خطية، ها خاطبوا يا مع الواحد.
0: زين،
1: أنا خالب بستة ستة وتسعين، أتذكر جاب صلاح البحر.
0: زين
1: والله، منطقة شعبية فتتباعين فتأجواء مو طبيعية، يعني هسه والله من حسيتين عيد الذاكرة، عيد الذاكرة والله، عيد الذاكرة بأسنة كان بنسيح وكلتان واتورين وكراد وأسلام وكل شيء، ما كنا طواب الناس.
0: الله موجودة. الله،
1: فت والله تباعين فت ناس بسطاء.
0: أي
1: والله، حتى
0: أجمل شيء البساطة. أي
1: والله العرس كان مميز، يعني ابو علي صدق مميز، يعني احلى من هاي القاعات واحلى من هاي الدوشه واحلى من كل شيء.
0: صح. زين، لما كنا عيال، يعني احلى حفله فتشي.
1: كنا عيال،
0: كنا عيالي وعائلنا. ذكريات الطفوله، شنو اجمل شيء تتذكر؟ اجمل عرس، اجمل عيد ميلاد؟
1: والله هو هذا أجمل شيء شفته، يعني تذكرت هذا العرس، من كانت الله يرحمها والدتي موجودة ووالدي موجود، يعني كانت هي هاي الذكريات أباع ما تروح من بالي، يعني الناس بسطاء، يعني أهل قبل ناس بسطاء كلش.
0: أي طبعا،
1: يعني تحسين طعم الحنية، طعم العفوية، طعم الحب الصحيح العزم.
0: صحيح والله.
1: فالحمد لله، يعني كانت هاي الذكريات كلش جميلة.
0: نعم.
1: وانا عرسي ما كلف، انا عرسي
0: ايش قد كلف؟
1: انا عرسي ما كلف، لان زوجي تذكرونه وهذا الوباء اللهم يبعده ما يرد عنا.
0: امين. والله عاشت ايدك، عاشت ايدك.
1: وما كان عزيمه، ها مجرد بس المقربين لي.
0: اي
1: يعني تعرفين هاي الامراض، اللهم يبعدنا ويبعدكم ان شاء
0: طبعا
1: الله.
0: طبعا، يعني
1: لازم واحد يلتزم، لان هي
0: حجر
1: اماكن
0: حجر. نعم،
1: الشرع هذا بدي يقول لك لا، ما يصير سوى هذا الشيء.
0: احسنت.
1: الحمد لله والشكر،
0: بالمبارك عليك، وان شاء الله يحميكم وتعيشون طول العمر مع بعض. اخونا الغالي مرتضى، نورت الدنيا يا طيب،
1: حياك
0: الله محييك. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.

0: شهر الثامن.
1: اي يعني انا مو قد احضر حفلات.
0: اي
1: هاي وحده بس عندي فد موقف ذكرتيني بيه.
0: اي
1: هذا الموقف كان بال 2016.
0: طيب.
1: حفله مال تخرج قدمها السادس اعدادي، فمحتفلين احنا هاي اهلي سالوني قلت لهم ناجح، انا شخص ناجح. فمسوي والدي حفله وجاي ذابح وعازم ناس وهوسه مسوي. ثانية جت 20 يوم نتائج ابنهم راسب. ابويا ذب 1.5 مليون قسما بالله. ذاك الوقت 1.5 مليون الوالد ذب.
0: ليش؟
1: بس ما سولفت بالاخير يعني سوى مال تخرج لان انا قلت له ناجح وانا اصلا ما ناجح. قلت له ناجح وسوى ذبح وسوى. ثانية دزني خوالي سفرني 3 شهور.
0: زين ليش انت يعني ليش ما قلت الحقيقة يعني؟
1: والله ست يعني ما كنا خاف.
0: تخاف وبعدين
1: الوالد كان خرايم من النوع. اي من النوع. وبعدين انطردت كتله وانطردت بس طرده لا كتله مين.
0: زين هاي وزين وعشت اجواء الحفله والنجاح واكلت وباركولك.
1: باركولي وقعدوا الواحد انا مع الميز مع فيش يعني والله العظيم اجواء فول كانت
0: زين. هسه تحب توصل حفلات تروح يعني لما يعزموك؟
1: لا لا ابد ابد ابد ابد ابد. انا اصلا راديو حسين اللي بده مجالس اكثر شيء صبح تاكسي وبدي مجالس.
0: مبارك ان شاء الله عليك بوركت الله يسلمك. هذه الخدمة العظيمة. زين الذكريات وانت صغير الان لما يتذكرها الوالد يعني شنو شو يقول لك؟
1: والله يا ست دائما يعني يقول لي اكثر واحد ارتاحت بتربيته بس شغلاته دائما يذكرني بيها اللي هي مال السادس امانه. احنا ست
0: بس لو ما هاي كذبه
1: بس ما اي والله بالله يعني احنا 6 اخوان يقول لي لو ما السادس مالتك يعني انت طلعت رقم 1 عليهم.
2: انا خريج سادس علمي وشاعر ورادود ما عندي وظيفه.
0: اوكي منتظر الذهب اسال الله
1: ياسمين على اطاله وياك.
0: ابدا اسعدتنا والله.
1: نقول ابد بس تشغلونا مال مدريد.
0: الدلل عيني الدلل بس يجي يوم راح تسمعوها رغما عنكم.
1: لا ان شاء الله بالكلاسيكو بعدنا كم يوم نخسلكم ونشغلها
0: بالكلاسيكو. شنو هالثقه اوكي
1: اي برشلونة ست
0: اي
1: بالكلاسيكو نحسم لو لكم لو انا
0: ماشي
1: لو احنا شغله انت شغله
0: ماشي حي الله من قال نورت انت الذهب. هلا والله. ناخذ اتصال اخر. مرحبا ابو وليد شلونك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا طيب.
3: هلا شو
0: هلا بالاخ العزيز ابو وليد. ابو وليد اخر حفله معزومين على عرس منا اليوم؟
3: والله احنا سبان احنا ولد اختي حوالي بيهم 8 9 ما شاء الله هم بدياله.
0: زين
3: وتدرين تدرين اجواء دياله حفلاتهم كرديه
0: صح
3: بس من مرات اخابرهم اقول لهم يا من تشوفونا فد حفله فد مناسبه عندكم.
0: اي
3: هم حتى بالطهور ما جالهم هم يسوون حفله كرديه.
0: نعم
3: واجواءهم كلش حلو يعني.
0: اي حتى عندنا قبل بغداد وباقي المحافظات يعني عادي
3: سنة. وبعدين شنو الاحلى شيء هم اصدقائهم من اخواننا العرب وان شاء الله ماكو فرق فيختموه بدبقه عربيه شوتي.
0: اي
3: الله. اي والله
0: الله
3: اي يعني كلش من نروح ناخذ العائله انا وام وليد والولد
0: يا عيني
3: نروح يومين نرتاح يومهم.
0: اخر حفله صارت ببيتك ويا منو يعني شنو هي المناسبه كانت؟
3: والله اخر حفله يمكن عيد ميلاد مال البنيه دانيا. سوينا هيك بيناتنا يعني مو حفلة ولكن شبه حفلة.
0: اي يعني شوية تحركت الاجواء يعني اي عافية عاشت ايديكم.
3: الله يخليك
0: ان شاء الله يملي بيتكم افراح ومسرة وخير وبركة. وشكرا جزيلا يا ابو وليد على اتصالك الجميل. تحياتي لك. بعثين مشاركات وميض بعثنا فويس. صباح الخير يا وميض الذهب.
4: صباح الخير صبان، صباح الورد، صباح العسل عليك وعلى عيونك وعلى عيون المستمعين. صباح الخير استاذ احمد مفنى الحبيب والصديق والمخرج المبدع جدا، طبعا تحياتنا لوسام ماجد بغيابه. بالنسبه للموضوع ستبان، يعني احب البساطه بالحفلات بصراحه جدا. كل يعني هو اخر حفل كان هو العام عيد ميلاد حميده، وبعد ما بقى له شيء يوم 18/10 من دا احضر له اسوي له عيد ميلاد، بس هيك يعني على قولة المصريين عديه. بس يعني العائله يلتمون بي
0: شكو بيها،
4: وشكرا جزيلا وتحياتنا لجميع المستمعين، وان شاء الله التالق الدائم وميض ابو حميد.
0: والنعم وبوجودك واسال الله ان يديم افراحكم، وهابي بيرثدي تو يو لحميد الغالي، ان شاء الله هابي بيرثدي وعمر مليان عافيه وسعاده وتفوق، ويقر عيونك وعيون الماما بي يا رب العالمين. مجيد الكعبي بعث لنا فويس.
5: كل الحب والتقدير لك ام امير. تذكرين الحفلات القبل يجيبون مطرب وستيج وهاي؟
0: هي
5: كانت الحفلات في الشوارع. بس ام امير في شغله مدوختنا بهذيك الحفلات، ليش نهايتها عركه؟ كل الحب والتقدير لك يا ام امير.
0: لا هي مو هي ما تخلص الا بعركه، عندهم استعداد يبقون يجروها 3 أيام 4 أسبوع، فالعركه هي الحاسم. تحياتي لك يا عيني. عبد الله ابو ايهم، ما لحقت عليكم اليوم، نلتقي الاحد. باي باي، ان شاء الله نلتقي الاحد. وحيد الدليمي اخونا الغالي بعث لنا فويس. بسرعه بسرعه بسرعه.
6: صباح الخير مره ثانيه ستباني الغالي.
0: هلا بالطيب.
6: صراحه اتصل مدى احصل، يعني كان ودي اشارك بهذا الموضوع.
0: نعم.
6: بصراحه انا اجمل حفله يعني شفتها بحياتي وعشتها هي حفله تخرج ابن ليوثي من كليه الصيدله جامعه الانبار.
0: ما شاء الله
6: كانت ولا اروع، يعني حفله تخرج بقمه الروعه. تحياتي لك وصباح السعاده
0: ان شاء الله دائما تفرح بيهم يا عيوني. انت ألف تحية لك أخوي الغالي وللأبطال. لما الفرح والسعادة ينبع من الداخل وتنشر على الآخرين بالإجابة. نعم حبيبتي. أزاد أبو جعفر بسرعة.
7: صباح الخير يا أهل حبايب، ربي يحفظكم ويسرع عليكم.
0: خلاص.
7: حق محمد وآل محمد، سلامي للجميع.
0: ألف تحية لك يا عيني. ضرغام صباح الخير.
8: صباح الخير، صباح المحبة عليكم وعلى قناة الرشيد وعلى ستبان وعلى صاحب المكسر الكبير وسام. اليوم مو صباح، قعدت الصبح، تخيل واحد يقعد الصبح بالتسعة وشوية والدوام يبدأ بثمانية والباص ما رايحة، تخيل.
0: نعم. ألف تحية لك يا عيني. أبو أحمد العقيدي، أجمل صباح الخير عليك ستبان وعلى الكادر والمخرج والمستمعين. أختي العزيزة اليوم عيد ميلاد زوجتي وشركة حياتي، مبدئيا راح أسوي لها عيد ميلاد، شنو تقترحين أخذ لها هدية تليق بيها؟ وممنون من جنابكم. يعني عطر إذا عندك إمكانيات عالية، يعني إيش ما تجيب، جيب لها مثلا فتشي مجوهرات، جيب لها يعني إذا إمكانياتك أعلى بعد فسيارة حلوة، إذا أعلى بعد يعني فعقار حلو، شكو بيها. وتعال لأحمد مثنى. المهم يقول العطر فراق، والله لا ما أعتقد، لا كيكة بس. شنو هي يعني؟ هم كيك يأكلون كيك، شو يصير؟ تحياتنا لأبو مصطفى بعد. صباح الخميس المبارك لعيونك ستبان والورد والسرور والمستمعين، ألف مبروك فوز الريال الملكي. وآخر فويس من باسم القرغلي ونختم.
9: ستبان احنا ما يحتاج لنا حفلة، احنا يومية محتفلين بوجودكم.
0: شكرا.
9: أنا عندي يومية حفلة من أسمعكم
0: يا عيوني.
9: أسمع هاي الأخوان والمستمعين الطيبين.
0: نعم
9: يعني نوبات اكو اصوات ما اسمح اظل ادوخ اقول دول اخاف اجم في، يعني اصير بقلق عليهم. والحمد لله والشكر
0: نعم.
9: على هذا البرنامج الحلو.
0: الله يديمكم إن شاء الله أهلنا وناسنا وأخوتنا. شكرا لرحلة أسبوع رائع معكم. نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم وبانجور جديدة. جمعة مباركة إن شاء الله باكر، وكونوا بانتظار بان الموسوي في بانجور على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التركية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي في بيان أن الزيدي عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى في الرياض ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار، فيما أشار إلى أن التحويلات السابقة لاعتماد سعر الصرف الحالي جرى تأمين التخصيصات بضوء السعر السابق. حددت وزارة التربية المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ضوابط بقاء طلبة الصف السادس العلمي الراسبين لسنة دراسية واحدة في مدارس المتميزين وثانويات كليات بغداد ومدارس المتفوقين والمتفوقات لمدة سنة واحدة فقط، استنادا إلى موافقة وزير التربية. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين أمنيتين منفصلتين في العاصمة بغداد، أسفرتا عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وأضاف أنه في واجب أمني آخر في محافظة الديوانية ألقى أبطال جهازنا بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة القبض

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

0: موجز الأنباء من الرشيد فم. أهلا بكم. الزيد يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة: خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمرا واستوليا على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى سامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية: نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواع الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هسه احكي لو شنو احكي؟ اوكي انا هواني هسه حضرتك. اوكي تحية لكم مستمعينا، اكيد مساكم خير، مساء الورد، مساء لطيف وجميل على كل من يتابعنا ويسمعنا هسه عبر اثيرنا 91.5 اف ام. اكيد راح اكون وياكم بهذا الوقت بالاعداد والتقديم عبير البياتي، وويايا بالاخراج عمار كامل.

إذا مستمعينا كي تحية لكل اللي يتابعونا هسا عبر بثنا مباشرة على صفحتنا بالتيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يشوفونا على بثنا قلتها على تسمون تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية اللي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 أف أم. خميسكم حلو إن شاء الله. خلونا رأسا ندخل بالموضوع. شكرا صدام، الحمد لله على السلامة، اليوم أحسن وضعكم الحمد لله. خلونا ندخل رأسا بالموضوع. بما أنه الأوضاع لا تزداد سوءا على صعيد ارتفاع الدولار والأسواق، وثلاث بيضات بألف صارت يعني، فهاي الأمور اللي تصير حاليا قمنا شوية نقتصد بالمصاريف. يعني اليوم مثلا واحد يفكر انه هو يعني اقل شيء ممكن انه يشتري فد اليوم ملابس، يقول لك انا راح اطلع اليوم اشتري لي وجبة ملابس، يمكن هاي اللي هي ابسط شيء اجلها الى غير وقت، لانه ما يعرف شنو راح تصير او شنو الاوضاع او شنو الاسعار او غيرها. فبالتالي هواي عندنا مشاريع ممكن تكون هي بسيطة وقليلة، تكون مصاريفها قصدي قليلة، لكن احنا اجلناها. اليوم راح يكون فتح أسرار، ماشي، وأسراركم يعني تعرفوني يعني ما لكم علاقة. السؤال يقول لو كل واحد من عندكم اليوم خلينا نقول فتحنا صندوق المصاريف الخاصة بي، لو فتحنا أو سوينا كشف حساب إليك خلال الشهر، شنو أكثر شيء راح نلقاه إنه أنت تصرف عليه؟ أوكي، شنو أكثر شيء ممكن إنه لو سوينا اليوم كشف حساب لكل واحد راح يتصل بينا، شنو أكثر شيء راح نلقى إنه أنت مصاريفك رايحة عليه؟ مثلاً طلعات، تفضل عزمين، أنا هاي سالفة العزمينة ماكو. قهوة وطلعات، يعني طلعات وقهوة وكوفي ويا جماعتك وشاي وشاي وشاي وشاي على لعبة دومنا وهاي الأشياء، وبتلقى نفسك إلا مثلاً أنت طالع بعشرة آلاف وتعيش مثل بروحك. مثلاً سيارة، مصاريف السيارة وغيرها والبنزين وهاي الأشياء، أجهزة وألعاب، أجهزة موبايل، أجهزة هاي الأشياء، التدخين وغيرها وهاي الأمور وألعاب، مصاريف ممكن أنت ما تحب تحكي عنها، هم ما تريد نعرفها. فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي لو أنا اليوم سويت عن كشف الحساب الخاص بي، وين مصاريفه راح ألقاها، بأي اتجاه أكثر شيء هو يروح يصرف عليها. كوفيات، طلعات، ألعاب، بلاي، عمارة جراند شت بلاي والله دائما زين، يعني تسوق زايد على اللزوم، أجهزة كهربائية، أجهزة الموبايل وغيرها، هدول الشباب يحبون هاي السوالف، أكسسوارات، ساعات، غيرها هاي الأمور. فكل واحد راح يتصل بيه يعترف اليوم إنه هو وين أكثر تكون مصاريفه. أرقامنا 0780-11-4115 و0780-11-6117 آسيسيل 0770-11-4115. يلا ألو.

0: يلا اتصال جديد ويانا. الو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. الحمد لله. تعلي لي شويه صوتك ومن وياي. الو، صوتك عزيزي كلش بعيد.
1: هسه تسمعيني؟ الو.
0: اي هسه تمام. مية هلا، من وياي؟
1: ويا نصرة ساعد من كركوك.
0: نصرة، حياك يا نصرة، تنورتنا.
1: الله يسلمك.
0: يلا نصرة، تقول لنا لو سوينا كشف حساب الخاص بيك وين نلقى مصاريفك رايحه اكثر شيء؟
1: اتصلي على الدكتور.
0: اول عليك يا نصرة
1: والعلاج.
0: زين، سؤال نصرة، سؤال يعني طبعاً. انت من تتمرض فعلا لو من بس يجي اكو مثل الناس هوايه اشوفهم يعني وجعهم راسهم راحوا للصيدلية اشتروا ما ادري ايش قد ادويه بس وجعت الراس هاي يعني اكو هوس بالموضوع. لو انت مثلا يعني فعلا انت مريض، خلينا نقول هيك.
1: لا من تتمرض
0: يعني انت كلش عندك هوس بهذا الموضوع فدائما تروح للدكاتره وهيك حتى لو الم بسيط؟
1: لا مو هوس بس مثلا لو انا اتمرض.
0: ايه؟
1: لو اللي الحجيه. اي
0: ها اوكي فهمتك، يعني مو بس إلك انت تقصد.
1: مو بس إلي، حتى العديد.
0: طيب
1: أي.
0: يلا صحة وسلامة لك ان شاء الله وكل عائلتك. انا كلش اشكرك نصرة، تحياتي إلك. مية هلا حمود الباشا، والله كل شيء صار غالي. اي والله الشمري السيارة يقول ها كل صرفك عليها السيارة كلها محسن. طيب البنزين، حمود يقول الاكل ومتطلبات البيت والعائلة، بنزين معسل فحم دني همشي بالنسبة لكم عيني الصياد، تحياتي لك. بنزين معسل فحم، اوكي قريته. بروتين واكل. علي يلا عندنا اتصال.
2: الو،
0: اهلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك. محمد شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: مية هلا.
2: يلا محمد، اجازه بالموضوع ما اعرف شنو
0: بيناتنا، هاي بيناتنا ما يكلف.
2: يلا ماشي،
0: تجيك الخبر بعدين. محمد شنو راح راح يطلع كشف الحساب الخاص بيك؟ شنو راح تطلع مصاريفك اللي وين اكثر شيء اتجاه؟
2: تعبير عندنا اثنين.
0: اي
2: الشغلات الخاصه بالتليفون مثل الشاحنات والكيبلات والسوالف.
0: شنو هاي يعني؟ معقوله عم الكابل مالتي صار شقد؟
2: ما شاء الله،
0: يعني هوايه تصرف على الاشياء اكسسوارات الموبايل خلينا نقول.
2: بس احب اشتغل يعني.
0: اوكي.
2: صح. والشغله الثانيه العطور.
0: اوكي.
2: اي نعم.
0: يعني اذا هسه سوينا كشف راح نلقى على اكسسوارات الموبايل والعطور. طيب
2: نعم،
0: شكرا محمد، نورتنا.
2: اهلا وسهلا.
0: مية هلا. يلا الو. دقيت ما حصلتكم. اهلا عليكم السلام.
3: مرحبا سيد.
0: هلا عيوني.
3: اريد اتذكر اسمك.
0: يلا مو مهم النية.
3: تعبير شكوى.
0: عيوني الحمد لله، انت شلونك؟
3: والله الحمد لله،
0: تحيه حضرتك سيد المخرج. علي شجيري مو؟
3: اي نعم.
0: علي تنسى اسمي؟
3: لا مو ما ناسي، بس يا هاي صار شايف لحظات الادراك اللي
0: عايزه وحده تنسى اسمي صدق علي؟
3: لا مو، بس ما اعرف سبحان الله، بس قلت الو ما اعرف ضعفك.
0: يلا سهله يعني، اوكي يلا ما يخاف امشيك. يلا علي
3: قل لي.
0: ها نعم.
3: مو انا نزمت لساني، زين ما قلت غير اسم بالبدايه.
0: لا زين ما قلت يعني، الحمد لله. يلا ها هي اوكي. راح امشي لك اياها. يلا احكي لي منو يعني شنو المصاريف اللي راح نشوفها بالكشف الحساب الخاص بك؟ وين اتجاه المصاريف اكثر؟
3: يعني 50% على عندي قسط لا اسدد مصرف.
0: اوكي.
3: وعندي سياره اكيد.
0: زين انت اصلا اوقف دقيقه، القسط ماخذه لشنو؟
3: سكن.
0: هذا اوكي مهم. لا هاي ما نقدر نتحن. يعني اوكي خطوة جيدة ما لها علاقة. لا أنا أحكي مصاريف اليومية أو الشهرية اللي دا تشوفها وممكن بعدين تصفن عليها تقول معقول أنا كل هذا دا أشتري أو هذا كله دا أصرف على هاي السالفة مثلا، فاهمني؟
3: يعني
0: هاي لحظة الوعي تجي دقيقة مثلا هيك.
3: أي يعني مطاعم هواية يعني أكثر شيء أوصي يعني
0: ديليفري. أوكي. بحكم إنه أنت وحدك.
3: بحكم
0: لا أنت مو متزوج وما قايل لأهلك ما أدري شلون.
3: لا هاي دعاية مقرطة.
0: وأنا أكد الدعاية تدلل. شلون تنسى اسمي؟ دروح شلون تنسى؟
3: ذاكرتك حديدية يعني.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يمه. طقني بعيد. شكرا لك علاوي، اكيد نورتنا، انا كلش اتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، مية هلا. اكو تعليق كلش عجبني، يقول الاكل البزازين والرمل. اي والله قابليني يا بني، اعتقد قابليني احنا والله اماتي اكثر شيء بزازين والرمل واكلهم وهاي السوالف المصاريف الخاصه بيهم، بس انطي القلب يعني اللي ما يجيب لهم يعني هم خطايا. يلا اتصال. الو الو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الو الو،
4: انا عبد الرشيد الموقر.
0: نعم عزيزي، تفضل من وياي وعلي لي صوتك.
4: عبد الحسين الناصريه.
0: اهلا وسهلا بك انت وكل اهلنا بالناصريه، يلا احكي لي. ما سمعت الموضوع عزيزي؟
4: لا.
0: اوكي، الموضوع يقول له اليوم احنا سوينا كشف حساب لكل مصاريفك، وين اكثر شيء مصاريفك دا تروح؟
4: للمطاعم.
0: مطاعم؟
4: ايه.
0: هيك يعني بكل سهولة مطاعم؟ زين.
4: لا.
0: اوكي، وهسه بهاي الفترة ما قللت لو بعدك على نفس المستوى؟
4: والله شريت المطاعم مطعم.
0: نعم؟
4: شريت المطاعم.
0: أكثرية المطاعم. طيب تحياتي لك، أنا كلش أشكرك نورتنا، شكرا جزيلا. أي والله الراتب إلهم مستحيل أعوفهم بلاك. أي والله شو نسوي، البنية صوتها تعبان، عيوني فدوى لقلبكم، شكرا. لا هذا واجبي لازم. شنو فائدة هذا البث؟ مو قلت لك عوف هاي الصرصر الصوت دائما موجود ويانا بهيج تعليقات ولا سحب عليك. يلا ألو اتصال.
5: مساء
0: الورد. هلا والله. هلا عيوني، انت شلونك؟ شكرا. شنو اخبارك؟ نورتنا. الله يسلمك. يلا قل لي وين اتجاه مصاريفك اكثر شيء انت؟
5: والله انا رصيد السماعات والشاحنات والادويه.
0: اوكي، يعني اكسسوارات الموبايل خلينا نقول عموما. والأدوية.
5: أيوة.
0: أوكي. يلا صحة وسلامة إلك.
5: أهلا
0: مية هلا قلبي، ما أريد أتعبك أكثر.

0: الفريق ما ادري ايش اسمه، قرطاسيه ما ادري قرطبه ما ادري ايش اسمه.
1: ده تنسون هوايه انا دا متاكده يعني.
0: عبير يصير اطلب اغنيه كلش حلوه والله حد
1: انا ما عندي طلبات اغاني. محمد يلا قول لي وين اذا اسوي كشف بحال القلب علي. ما عندي طلبات اغاني ويلا جاوبني على سؤالي، كشف الحساب اذا الخاص بك اذا اشوف وين تروح مصاريفك اكثر شيء.
0: عن نسوان
1: محمد يعني انا احكي على المستمع دقيقه عمو، انا احكي على المستمعين اللي يروحون زايد واقول اذاعه وما يصير نخف شوي.
0: عن نسوان منو امي واختي واهلي

0: صدق الريال فايزه.
1: الو ايش جاوبه؟ يعني والله شجاع.
0: انا لو عمان
1: انت
0: شكو ليش؟
1: ايش شجاع؟ يعني ايش اريد احكي؟
0: بالحلال مرتي وبنتي واختي وامي وين رايح؟ عيداني.
1: طيب اوكي.
0: بس حقيقه حقيقه الصرف على القهوه، والله هسه صفنت يوميا 12 دولار بس قهوه. 12 في 5.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
0: اي والله حسبنا الله. والله عمار شغل لنا اغنيه محمد عساف بنت بلادي.
1: يلا باي باي.
0: بنت البلد بنت البلد.
1: يلا روح روح روح شوف كندا شخبارها شوف ماك باي باي.
0: يلا.

0: يعني يتخبل ويوصل لمرحلة الجنون إذا يشوفني أنا هيك، يعني إنه عندي طاقة وريلاكس وهدوء والأمور تمام والجو تمام، يتخبل ما يقدر مخرج عود يقدر ما يقدر، لازم يستفزني ولازم يطلع الطاقة الثانية فأني راح أكون أقوى منك.
1: كملة السماء.
0: أي والله كملة السماء.
1: هلا بسورها ونورها.
0: أي سلطان منور قلبي. هلا هلا شنو اليوم؟ شنو؟ شنو الواجبة؟ يلا عندنا اتصال. ألو. ألو ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: هم ألو الصباح شنو؟ تفضل من وياي؟
2: ست حبيب تسمعني؟
0: اي والله اسمعك.
2: شلونك انت اخبارك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: يونس الموسويات
0: حياك نورت ميت. هلا
2: الله يخليك، مستمع جديد ومشترك في البرنامج الجديد.
0: اهلا وسهلا، ان شاء الله ما تكون اخر مره يا رب. نورت
2: والله. موضوعك حلو ست عبير، بس
0: يلا قولي.
2: الله شاهد هسه انت ماكو من ده تحكين، اصفنت وين روحي يعني.

0: انتم بخير ما ماشي يلا
1: تعال والله العظيم هاي الشاي بعدين نتندم عليها انا متاكد
0: انا كلش اشكرك يلا ان شاء الله الله يرزقك يا رب دائما تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا عزيزي مية هلا

0: يلا اتصال جديد ويانا. الو مرحبا. الو الو الو الو ها من تجيب هندن؟ والله حلوات بني غالي قديم.
1: الو الو

0: اوكي مستمعينا كيف نتواصل وياكم، خلوني اعيد الموضوع مره ثانيه، خاف احد ويانا جديد انضم وحاب يشاركنا. الموضوع يقول لو سوينا على حسابك الشخصي انت كشف حساب لمصاريفك، وين راح نلقى اتجاه مصاريفك اكثر شيء؟ يعني انت تصفن انه يعني تقول هذا الشهر انا شنو صرفت، بعدين تلقاها امور ممكن تكون هي يوميه بدون ما تحس عليها، مثلا قبل شوي بدنا نحكي القهوه، الدليفري، الطلعه منا اللي يعني اكو واحد شايف ذولا ينحرج، يجي واحد يحرجك تعال عزمني وما تدري بنفسك انت وصرفت اكثر. هاي الاشياء اكسسوارات الموبايل، خلينا نقول بعد شنو بالله، السيارات سلطان، سيارات تبديل السيارات اللي ما له داعي سلطان مثلا بعد شنو دا اقول لك، سيارات يعني ايه تبديل سيارات ما له داعي، اصفن وبدل سياره وهيجي واكو هاي اي. المهم يلا اتصال. الو
1: سيارات
0: ايه ماكو يصفن
1: بس
0: والله صار لي يوم انا اقرب راسه كون يسمع كلامي كون والله ما ادري بيك ليش ما ادري يقول لي ما اسمع كلامي والله صار يوم انا قاعده بالكافتر يا سلطان هدي بالرحمة أبد ما تفيد.
1: زين ليش يريد يغير هو شنو السبب؟
0: هو هيك يا أخي هاي بعد سول أنتوا نزلوا كلكم هيك لا تقولي ولا أقول لك كلكم هيك سيارات عندكم.
1: إنت تغير وصار كبير كذي. لا والله أنا أبد. أنا يعني هي تخلص أجيب جديدة وخلاص هاي.
0: احكي لي أنت.
1: احكي لك أنا بس هو سمعت السؤال مباشرة أنا على طلعات الأكل أكثر شيء يعني هواي. يعني بالبيت المطبخ طفيت اللي مالتي تطبخ كل الزفر اي والله
0: العظيم ما يقدر والله انا لسه جايبه طاري
1: المره
0: جايبه طاري مشاكل بس هو ما يقدر
1: بحيث السنك انكسر يعني مال المطبخ هذا خلاط عفت هسه ذاك يوم يلا قبل كم يوم سويت بي مرحمه
0: زين
1: زين ما نحتاج الطبخ نعم برا ناكل بالليل عشاء تطبخ وأنا بالشغل من الصبح الليل ف ايش نسوي بالمطبخ
0: اذا على الاكل عوف المره عوفه كافي إيه. على الاكل
1: اي ما تعرف تطبخ
0: ايش
1: نسوي بحياتي والله انا فقير والله العظيم امنيتي اكل لقمه طيبه بحيث انزل يوم
0: هذا مو بس يريد ينسد حسابه
1: اي راح حسابي
0: يريد يسد ايامه كلها بالحياه مو بس الحساب مالته
1: لا بالعكس اصلا صديقي مالته مات ثنياله
0: يا روح باي باي امير باي باي باي باي باي باي. أمير البارحة كبة وفاصوليا وجرجير ألف عافية. كبة وفاصوليا وجرجير شون

0: يلا متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا واتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو.
1: أهلا وسهلا. شلون سيدي؟
0: اهلا وسهلا. منو مخابر منو بالضبط يعني؟
1: مو انا متعود انا فاطمة الروضة. اي واحد خابر
0: نورتنا عيوني مية. منو وياي؟
1: احمد العزاوي.
0: اهلا وسهلا حيا الله نورتنا مية. هلا يلا احمد مصاريفك وين؟ ما ندري وين رايحة.
1: مصاريف تروح على جهال يعني هاي ما تبغى اولى.
0: اي على اطفالك قصدك؟
1: اي اطفالي اكيد.
0: طيب. اي
1: وعلى الدراجات.
0: يعني شنو دراجات تشتري وتبيع وهاي السواليف؟
1: هو يشتري دراجات يعني دراجات زمن نادره وهاي.
0: اوكي بعد
1: وعلى الحمام. احب الحمام.
0: قاعد تشباقي بمصر ما عندك انت عم. ما عندك.
1: ما عندك.
0: مختار ثلاث اشياء ممكن تجذب الواحد مباشرة خصوصا اذا عنده حب والهام بها. ستة الاطفال صرفياتهم هواية. الماطور هذا هوس حالة حال سيارة دا نحكي بيه. ممكن واحد يتقلب بالفيس ويشوف ماطور ويعجبه. والحمام تربية الحمام. نعم. صحيح اي والله صدق. الله يساعدك ان شاء الله يعني ننظر لامرك ونحاول نلملك ونمشي امورك. شكرا. نورتنا عيوني. اكيد تحياتي لك مية. هلا على البنزين من ورا الازدحامات من محمد. اهلا يا محمد. يلا اتصال. الو.
2: الو مرحبا.
0: اهلا مرحب.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
2: عندنا فلوس ونبدل السيارات.
0: مرتاح الناس.
2: انا ممنوع تحكين عن سلطان. عندنا فلوس ولا
0: طقك بعين سلطان. يلا دير بالك عن انت سلطان صالك يوم.
2: لا اذا احساس سلطان يجي للمعرض ياخذ له ارخص سياره ويطلع بدون فلوس.
0: شلون؟ لا روح سلطان. لا سلطان يقول لا رجاء بفلوسي.

0: انا اريد صرف.
1: اي مو مثل صفاليه.
0: اقول لك انا ما اريد هذا، اريد صرف الادخار. هاي انت تربح انت الادخار هذا عندك، اريد الصرف. صرف
1: الصرف بالسفر.
0: سفر
1: اي والله.
0: تبيع سياره منا، تحجز منا تكت. الناس برجوازية. ايه عمي عايشين بحياة برجوازية مرتاحين
1: الحمد لله.
0: عيون يلا ان شاء الله الله يزيدك يا رب. انا كلش اشكرك نورتنا مية. هلا باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو
2: الو.
0: مستحيل بنية تخابر ببرنامجي. ايش يصير؟ تعالي تعالي. من وياي؟
2: الو
0: هم الو. لا هاي انت طبعا حاط صوت مو لا عمار فرحت. والله العظيم فرحت.

0: علي يريد ايش اسوي حسابي ما وعدوني. يلا عندنا اتصال. الو، هاي حساب الاذاعه خبط، يطلع لكم سلطان بثلاثه بعشره، يطلع لكم شو اسمه. الو
1: مرحبا.
0: لا مستحيل، هذا صدق لو شقه
1: طوالي سمعت مستحيل غير دقيت عليك.
0: انا اشكركم اشكركم والله، بسمع الصوت مره شايف هاي الفرحه مال بوكيه احمر ويا شو اسمه ايفون 18 وبرو ماكس برغندي، نفس الفرحه
1: والله.
0: يا اختي برنامجي يعني مدى اسمع صوت انت والله العظيم مخطيه
1: حياتي.
0: ويجون ورا البرنامج سلطان يقول لي عبير يعني انت ايش تعاملين هيك شويه هذا يعني انهوت. اقول له وين مين تجي مين حبيبتي نورتينا مية هلا
1: الله يخليك
0: حبيبي مية هلا.
1: انا مخلصه فلوسي على الدزازين.
0: ها قابلينه خيي والله هي مشكله يعني انت بعد تخلص متخليهم تحت رعايتك بعد ما تقدرين. ايوه عندك فلوس ما عندك فلوس وفرينهم.
1: اي والله مجبوره بصراحه مجبوره. أيوة. كلش يعني بس تسوي بعد مجبوره
0: فيهم. الحمد لله يلا ان شاء الله يعني انه يعني تكون الحسنات كلها موجوده ويرجع لك اضعافه عند رب العالمين ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: ما يضيع بدولة ما يضيع، بالبشر يضيع وداعتك ولا يذكرون، بس دولة يذكرون.
1: اكيد
0: حبيبتي انا يعني كلش اشكرك فرحتيني بصوتك. شكرا
1: الله يخليك. وياك سندس الشيخ يعني اتصل مرات على كتبان الصباح.
0: عمري نورتيني مية هلا حبيبتي.
1: الله يخليك. هلا بقلبي. هلا
0: شكرا لك.

0: معك ام عباس الحمد لله ما عندنا
1: لا واضح يا واضح اوكي سيوفي تحياتي لك قلبي يعني كلش اشكرك مية هلا اخر اتصال الو الو الو ايه
2: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام عيوني مية
2: الو يا
1: من وياي
2: الو
1: من وياي
2: سعد وياكم نعم الرفاعي
1: اهلا وسهلا نورت يلا احكي لنا وين راح تكون او وين راح نلقى الحسابات مالتك او المصاريف سوري اللي بدها تروح هيك يعني انت تصفن تقول انا مصاريفي ليش بدها تروح على هاي السالفه مثلا
2: يعني فلوس وين جاي اصرفها
1: اي
2: لا جاي اشتري بين قطع
1: تشتري بين قطع روح امورك عدله ماشي روح عمي روح انت شو مخابرني صدق كذي عمي امورك ماشيه لا هاي امورك ماشيه بعد شو تريد انت من الله تريد شي
2: أريد أتزوج
1: تريد تتزوج؟
2: اي والله
1: اي بيع لك قطعة من القطع اللي عندك تشترين زين روح الزوج ها هي
2: يا الله روح لا ترفض
1: ترفض والله بعد ما مو بداية الموضوع يعني
2: ما
1: طابق
2: ما قاعد على عرفك
1: نعم
2: اكو واحدة على عرفك من الزوج من خلال انتصامنا عليك
1: أنا ما قلت لك عوف صوت الصرصر دائما بيج مواقف تحياتي لك عزيزي باي باي نورتنا شكرا والله ما أدري إيش قالوا له ما أدري مين دوله مين مين مين مين شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم كانت حلوة تحية لكم وقلنا لكم هي مشكلة إنه في بعض الأحيان ممكن أنت تصرف بطريقة أنت ما تحس على نفسك قاعد تصرف هواية يعني هاي سالفة القهوة والشاي ومعرف منه وشبس ولستلة لا تقرون حاجة بألف لا تقرون خصم 50% والطب تشتري وأنت ما تدري بروحك إنه أنت بالعكس يعني صارف أكثر بهواية ممكن إنه يكون من اللي حاسب الحساب. عموما دير بالنا على نفسنا هالايام خصوصا نتمنى الكل يعني انه شوي يقتصد بالمصاريفه تشوفون الوضع ديسو اكثر واكثر تمام تحيه لا والله حضرتك تصعد اتصال بوقت غير مناسب خلا خلص برنامج واطلع لك تحياتي للجميع اكيد نلتقي وياكم يوم السبت باي باي تعال عمار تعال تعال, تعال.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمرا واستوليا على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى السامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية: نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل

0: بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواع الجوية أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: كل شي انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشح نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية. ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل باتت ترتكز على القدرات الجوية والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والتطور التكنولوجي والتقني. قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، وكان الزيدي قد وجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة بهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. حدد مجلس النواب يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة، وخاطب رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في وقت سابق مجلس النواب لتحديد يوم الخميس موعدا لجلسة التصويت على نوابه والوزارات الشاغرة والمستحدثة، فيما أكد أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم. قال الناطق الرسمي باسم مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية السفير حسن ينكامل في بيان أن 53 دولة من أصل 57 أكدت مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية، وأضاف أنه من المتوقع استكمال تأكيدات مشاركة الدول الباقية خلال اليومين المقبلين. أخيرا، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران، محذرا من أن استمرار حالة لا حرب لا سلم لا يفرض تكاليف على الشعب الإيراني وحده، مشددا على استعداد إيران للرد على أي تحرك عسكري جديد، ومعبرا عن ثقته بأن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردود إيرانية أكثر حزما وقوة. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
7: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد لكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحية لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وايضا كل التحية للاشخاص اللي راح يكونوا منضمين ويانا من خلال التطبيق في حلقة اليوم من على الطريق. البارحة الحقيقة بالموضوع اللي طرحته، موضوع السفر، كان الحقيقة احد طبعا تحياتي له صديق عزيز، هو ما قبل اقول اسمه، المهم احد المسؤولين قال لي شفارها علينا هالايام، فقال لي حبيت اللقطه بس خلي ببالك اي مواطن هسه انا اعرض عليه تذكره السفر ما راح يقبل. فاجى في بالي هيك سالفه، فقلت بما انه احنا ناس مواطنين عراقيين هادئين جميلين نحب الحياه، وبما انه المسؤول طلع عنده احساس المبادره ولله الحمد، يمكن بس هذا يمكن اعتقد او كم واحد من عندهم اليوم معدهم شوي لغوة الساعة بالسبعة تصويت على الرؤساء نواب رئيس الوزراء تسع وزراء شعلة مشتعلة اليوم. مهم، فقلت أسألهم سؤال للمستمعين، في حال طلب منك مسؤول عراقي سؤال هيك خميس حلوة جميلة أنا تروح وياه تقضي الخميس، شنو يجي في بالك وين حيوديك؟ وتقبل أو مرة تقبل لو ما تقبل؟ وشنو يجي في بالك وين حيوديك؟ طبعا بس بدون ذكر أسماء المسؤولين، مسؤول عراقي عادي احنا مواطنين وهو مسؤول وحلو حباب، ولما اليوم السهرة مالتهم مجلس النواب، بس بالتالي في حال عرض عليك مسؤول عراقي يعني تقضي ويا الخميس، والخميس مهم لكثير من الأشخاص، اللي بناتنا الجميلات، اللي شبابنا الطيبة، خميس مهم ويكند من العالم تطلع وتروح وهاي، تقبل لو ما تقبل اولا؟ وليش ما تقبل طبعا اولا؟ احنا دام بالويكند يعني، وين تتوقع يوديك؟ يعني شلون حيقضي الخميس؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 وعلى 0780211617 بامكانكم ايضا الاتصال على 0700 واتساب 0700 01 14 115. نشوف والله مخيلتكم وين تاخذكم. يا ضوى عيوني وحياة عيونك.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو استاذ سلطان.
0: هلا.
1: شوف الترمز الدزيت الكيا مع القهوة.
0: صدق؟ وين؟
1: هاي الثانية. يعني وين؟
0: شو؟
1: لون.
0: ها؟
1: نرجع الموضوع الحلقة.
0: يلا.
1: يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل
0: حكي. هذا شنو هذا؟ هذا ريجلر صح؟
1: هذا كوب قهوة.
0: اي هذا الحجم مالته شنو ريجلر هذا؟
1: هذا البيج مالتنا.
0: ها البيج مالتكم هيجي؟
1: طبعا طبعا من شفت البيج مالتكم قلت له ما هذا الصمام مالتنا.
0: صدق هذا. زين. شنو المن شنو؟
1: وقلت لك اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. واني في يعني في

0: زين يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يابا. الو
0: اهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله
0: كل الهلا
1: والله بالسلاطين.
0: اي وين تتوقع؟
1: دا افكر انه اني جيت على شو اسمه على سليمان قاضي، احتمال فندق الرشيد
0: ياخذك. الفندق الرشيد؟
1: اي
0: اي
1: هم ما يأمنون مكان عام او نقترح له مكان.
0: صح.
1: اي ما يأمنون الا اذا مثلا بعد علاقه توطد العلاقه. اقعد بابا بعد توطد العلاقه.
0: اي
1: حتى يأمن.
0: شنو طبيعه الطلعه راح تكون؟
1: هو حسب جو راح اصير اكيد، حسب جو الباي.
0: اي
1: اسمي الباي.
0: ايه.
1: حسب جو الباي.
0: ايه.
1: شيري
0: شو
1: التفاصيل
0: هذه؟ لا هو عازمك، هو يجي عليك يخابرك يقول لك او يشوفك يقول لك يلا خلاص خلينا نطلع اليوم الخميس. شو راح يقضي؟ وين يطلع الخميس؟
1: مشكلة يعني ما نقدر هو نحكي، بس اذا من جماعة
0: ما له جماعة بدون بغض النظر عن اي جماعة. انت ايش تتوقع اللي يجيك من هو من يافي؟ ايه هو هاي نال الحكي
1: والله اكيد يعني من الهذول الجدد.
0: أنا أقول لك. أوكي.
1: لي من في هذول الصاعدين جديد صار له دورة.
0: طيب.
1: لأن.
0: هياخذك الفندق الرشيد.
1: إيه الفندق الرشيد. دومنا نلعب دومنا.
0: إيه. حسن.
1: إيه نشرب عصير.
0: إيه طبعًا عصير هناك ماكو.
1: إيه.
0: طيب حلو.
1: ولا
0: بشرف
1: كان
0: عوف
1: الخميس ما
0: أقعد
1: يا سلطان ومنير
0: وبلال. إيه لا عزنا. شو السالفة؟ إيش فيك صدق كذب؟
1: روح
0: طيب اوكي.
1: احتمال لكم دعوه.
0: لا ملتي ما نجي، مو خاف يحكي براحته يجوز ما يقبل يتحس.
1: صح.
0: طيب تحياتي لك بسيمه، شكرا جزيلا. هلا بك، مع السلامه علاوي. تحياتي لك صديقي العزيز. مو انا داعزم علاوي والله العظيم، انا دا اقول سؤالي في حال مسؤول وجه لك عزيمه او وجه لك دعوه لقضاء خميس وياه، تتوقع شنو نوع العزيمه راح وين حياخذك يوديك وتقبل لو ما تقبل؟ هذا سؤالي. يجوز ما نعرف يطلع لطيف.

0: طيب بعد لحظة بس خلي أشوف اسمه كامل ولا بس الاسم. طيب عندنا اتصال. يلا ألو.
1: يلا
0: أهلا أخي.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلون الأمور؟ شنو كيتنا في المناظر؟
0: صدق؟
1: والله
0: زين.
1: أنا متبر لبسة مناظر.
0: مو مناظر إيه؟
1: لا من بحر بجال الحم.
0: إيه أدري بيك. خبير باللحيم.
1: وطلع بالليل المزار ممنوع اللحيم. ما يصير لأن تركز على شعاع.
0: طبعاً بين.
1: نمت في سنتين وموضوع كلش طبيعي.
0: إيه. قاعد
1: الصبح. أربع عيون أحسن تنين. شلون أنا أطلع من النار؟
0: جريسو صرت.
1: ما خليت لا خيار لا بتيتي سويت ما خلنا بعيني البحر.
0: زين. تعال سولف لي.
1: ما أنا راح الصبح جاب لي قطرة.
0: لا.
1: طبيعية ونظارات. إيه. والحمد لله وشكرا.
0: الحمد لله.
1: أقدر أقول أسمي شخصية
0: لا أقف خل بس أوجه تحية. خلينا نوجه تحية طبعا كل كبيرة للحقيقة الدكتور ماجي شنقالي عضو مجلس النواب. تحياتي إليه يعني تشرف إحنا باستماعك إنه. وتحياتي أيضا لابن العم الغالي عون. تحياتي لكم. ودكتور ماجد يعني أنت كيفك لا تتعزمني عادي ما عندي مشكلة أنا عادي. أي أجتنا دعوة من مجلس النواب بس هو اليوم عندهم جلسة ما ترى. طيب طبعا واحد من الشخصيات الجميلة جدا كلش أحبه أنا. سولف لي. أي
1: فوز دعوات اليوم
0: دعوات هي لا دكتور ماجد دكتور ماجد شنكال يعني ماكو على السريع
1: ايه
0: ما عنده مرحبا هلا ويلا
1: يلا
0: نروح اوه بالضبط. طيب
1: اخذ يعني انا اختار شخصيه
0: انت تختار شخصيه
1: اي نعم
0: لا يعني مو راح ندخل بحراجات
1: لا هو صاحبنا قرايبنا ما يزعل مني والله
0: قرايبكم
1: اي قرايبنا
0: منو
1: حميد الهاي
0: زين اوكي
1: اخذ روح يا ربي
0: ضروري
1: والقرآن
0: فول تتوقع نوع العزيمه راح تكون او شلون الاجواء الخميس وياه
1: اجواء خميسيه بامتياز
0: اي
1: اجواء صاخبه صاخبه حيل احنا ما نحب
0: الصاخبه صاخبه بس مو كلش صاخبه اي
1: اي صاخبه بس مو حيل يعني مو طاخ
0: اي
1: واجواء يعني شلون اقول لك شلون نعبر اعلاميا يعني اجواء
0: اي شنو
1: انت فهمتها بس الاعلام شلون توصل لها الاعلام
0: عوفة اجواء جميله وصاخبه
1: اجواء جميله ونص مو صاخبه حيل يعني الا شويه
0: اي
1: ونقعد سوالف
0: ويا حبذا بعض تشوبي
1: لا قال ليش ماخذ حميد انا ودي تشوبي والله
0: اي تشوبي طلقات اي اجواء
1: والحلو مالته يعني الاكل مالته كله لحم
0: اي طبعا
1: ما ياكل دجاج
0: لا لا ما يحب الدجاج
1: في ايدنا هذا السكه معلاج
0: لا شلون من وصفها شنو
1: اي اي
0: مخانين مخانين
1: قرايبنا يا والله احنا مو العيال
0: اي والله اضربك اوكي طيب اذا انت تتوقع تاخذ اذا انت بوجهه نظرك الان راح يكون هيك الاجواء مالته راح ياخذك ويروح
1: اي اخذ الشيخ حميد الهايد وروح يروح انا على الاربيل
0: طيب خلاص اوكي
1: ومنك يا صور ونجي لكم
0: اضربك انت لئيم باي سالفه تحياتي لك باي هلا بلال فاصل قصير ونرجع
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
3: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: Got it, got it, got it, got it.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: دكتور اياد كاتب لا ارى ولا يراني. صدق؟ ليش؟ خالد تحب مزيقة لو طبل؟
1: والله فين هني ذا هاي بعد احسن احلى.
0: اسل اقبل ويا ابو مازن نروح للجامع. قافي طش لاند كروز او طش لاند كروز شوي قوي بعد يا ابو مازن باللاند كروزرات بيجي اكسار جكسار على السريع. طيب ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 وعلى 0780211617. بامكانكم ايضا الاتصال عبر الواتساب على 0720111415. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: في حال مسؤول عراقي جميل رائع وجه لك دعوه لقضاء يوم الخميس وياه، اولا تقبل او ما تقبل؟ والثاني ايش تتوقع تكون اجواء الخميس بغض النظر عن هذا الخميس؟ طبعا انت سامي المسعودي شو سويت؟ انت يعطيكم حجبه يعبرك ما لا طبعا سويها، ويعني اسمح لي اقول لك شوي ثقيل عليك. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال نسمع اغنيه. انت ايش تريد؟ ثائر ابو السلاطين اروح ويا بلال. شو شعرك انت وياه؟ راح ماكو حجي، كل واحد ياخذ روح مسؤول، عندنا مسؤولين هواي وخير من الله. شنو بعد؟ لا هو التواحد محمد ما سويها النوم كل ما ترهم صعب عليك شويه، صعبه ثقيله عليك محمد. على سمرات حياتي طبعا ايضا وجه تحيه للصديق.

0: ناخذ اتصال ويانا. الو مارد محمد، لا تحاول. الو الو وينه؟ استاذ عفوا المتصل وينك؟ استاذ سلطان شلون الحبيب؟ منو؟ ام هلا وحبيبي بلبل، وصلنا للدوس بالعافيه.
1: وجه القمر طل، هل الفرح هل
0: اذا الحضور محمد، اذا الحضور مال عيد ميلاد عادي.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون الغالي؟
0: هلا عزاز شلونك
1: حبيبي؟ الله يحفظك.
0: هلا ورده شلون اخبارك؟
1: والله ماشي الحمد لله.
0: قول لي ويامن.
1: والله سلطان اول شيء خل اودي سلامي لاخونا نعيم.
0: نعيم ايه
1: اي والله دائما ادعي له.
0: ليش؟
1: عيون زوجتك.
0: ها اوكي
1: زين. اي والله يعني المهم الله مشافيه ويعافيه. وثاني شيء انت شو تقول هو المسؤول يسويها يعزم واحد وياه؟
0: يسويها والله. الباحة قاعد ويا شخص قال لي اسويها عادي.
1: خوش انت ايه. هو هل ياخذني المكانات اللي هو دائما يروح فيها؟
0: هسه انت راح هسه هو اجي عليك اوجه لك دعوه. انت ايش تتوقع واني اوديك وتقبل لو ما تقبل؟
1: انا ما اقبل.
0: ما تقبل ليش؟
1: اي راح تقول لي ليش؟ اه. لانه راح يوديني المكان اللي ما اريده انا.
0: ايه؟
1: وراح يشربني شاي انه يقول لي الماستر نسيته بالبيت.
0: ايه
1: اي فتعذرني يعني.
0: لا ايش تريد؟
1: ايش
0: ما يشربك شاي؟
1: بس خليك تشوفونه يشرب في واري.
0: ايش يشربك حبيبي؟
1: شربنا حامض.
0: خاف انه يشربك دارسيني. الله

0: شلون؟
1: الو،
0: اي هسه اوكي.
1: هو شايف ولا عادي يعني جاي سوق بالسياره وكاميرات يعني؟
0: لا لا عادي ماكو مشكله، خلي يخالفوك.
1: انا اتقبل هالدعوه بس عندي طلب، ما عنده الشرط لان هو رجال صاحب الدعوه.
0: اي شنو الشرط؟
1: انه المكان، لا طلب،
0: طلب. طلب اوكي، شنو الطلب؟
1: ان المكان اللي ياخذنا بيه انا حاسب عليه.
0: انت تحاسب عليه؟
1: اي
0: لا ماكو شيء، واحد يعزمك عزيمه تحاسب مكانه، وين صار؟
1: لا هو مو عزيمه، هو دعوه.
0: اي دعوه عزيمه يعني؟
1: دعوه مو عزيمه.
0: اي
1: لا الدعوه لقاها هم دعوه، مو اللي بيها اكل. الدعوه فرق والعزيمه فرق، اذا عزيمه فاكيد اليوم لما نروح ويا واحد عازمنا
0: ايه
1: هو اللي يدفع، بس الدعوه
0: ايه
1: قابله للنقاش انه انا حاسب هو يحاسب.
0: لا هسه مثلا خابرك واقول لك انا منو جايه؟
1: انا وش وياك ثار.
0: اهلا ثار. ثار هسه انا خابرك اقول لك ثار تعال.
1: خريج اعلام 2005 2006 جامعه بغداد.
0: يا قسم
1: يعني قسم صحافه زمن دكتوره نجاه حميده في مجلس المحافظه.
0: اوكي يا شعبوت توقف غير دورتي انت يا شعبوت.
1: صديق رعد المشهداني، شعبوت رعد المشهداني.
0: شعبوت رعد المشهداني يعني انت بالالف.
1: كنا بالف اني ورعد والله يذكرهم بالخير طبعا انمار.
0: اي
1: يعني مجموعتنا اللي خلينا نقول احنا تخرجت انا بالضبط 2006.
0: ايه نفس الدورة مالتي انت، انا كنت بالشعب.
1: احنا دورة واحدة كنا.
0: ايه انا نفس الدورة، انا كان انا يعني الضياء.
1: يعني صديقة كاني.
0: انت شو صديقي؟
1: 100% كنت يعني اللي وحيد الطالب اللي يلتقي بالاداب ويرد مال انجليزي.
0: شنو مصادق نفس
1: البنية؟ لا لا احنا وشولد احنا ما صادقنا، انا كانت جروبي البنية الله يذكرها بالخير عسراء اللي اشتغلت العراقية وعذراء.
0: ايه
1: اسراء انا وياك من جروب واحد انا واسراء وعذراء
0: 100% اعرفك. لا اذا دورت انت انت الشباب بصفي يعني.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟ يا اهلا وسهلا. شلون
1: انا ما مارست المهنه مالتنا.
0: ها؟
1: اشتغلت مهنه حره تجاره.
0: مهنه حره تجاره، الله يوفقك ان شاء الله. احسن لك من الاعلام.
1: اي الحمد لله.
0: هسه
1: على على بنتي كان قام رحنا اعلام، على بنتي صار اعلامي الله يوفقه.
0: اي هم هواي احنا قليلين والله اصلا اشتغلوا اعلام بينا بالدوره مالتنا.
1: اها
0: قليلين اللي بالدوره مالتنا اشتغلوا اعلام.
1: اي اي
0: اي ماكو
1: نتذكر احنا بزمننا كانت الطائفيه والفضائيات مستهدفه.
0: اي كل شيء من يدام بس كانت فلوس حلوه.
1: يعني كانت الوضعيه شويه مو صحيحه.
0: اي والله ما اعرف بهالوضعيه المصحيحه ما اشتغل.
1: استاذ عزيزي انا بالنسبه لي
0: هسه ماكو لا ما يصير، هي دعوه والدعوة تكون انه هو جاي يعزمك.
1: انا ادفع العزيمة اللي ياكي وين ما يجي يقعد انا ادفع احاسب.
0: شنو الربط؟ شنو الفكرة؟
1: ها؟
0: شنو الفكرة انه انت تدفع؟
1: الفكرة منها عم احكي لك بصراحة انا اعرفهم راح تصير الدعوة.
0: ايه.
1: لان هم ذولا شغلتهم بس المهم يطلع من جيبه.
0: زين.
1: راح تصير الدعوة والدعوة احتمال يصير فيها بزنس. اليوم البزنس
0: افضل. ايه حلوة شكو بيها.
1: أنا كشخص بزنس أحكي
0: لي. أي بزنس شكو بيها هسه إذا صار بزنس؟
1: عيوني؟
0: شكو بيها أقول لك إذا صار بزنس يعني هسه؟
1: إيه. إذا أكو هيك فكرة
0: ايه؟
1: أنا من ضمن الأشخاص اللي تدري اسمهم.
0: إيه. انقطع للأسف ثار. يعني هو يمكن ثار ما أعرف ماخذ الموضوع بطريقة ثانية، أنا أقول هي دعوة والدعوة يعني ما مو دعوة عزيمة، هو شخص إجا قال لك تعال أنا موجه لك دعوة نقضي الخميس سوا. تعازب ما ترهم. يعني هي حتى بالعرف الاجتماعي والعرف يعني اجتماعي خلينا احلى بالعرف الاجتماعي ما ترهم انه واحد عازمك تدفع يعني ما يقبل. انا مثلا اليوم موجه دعوه لواحد او عازم واحد هي نفسه ما ادري شو فصلهم موجه الدعوه شخص يعني ما موجه دعوه عامه موجه شخص ويجي يدفع مكاني لا طبعا ما اقبل. منو
2: واليابا قلت يا ريت ايد تصير بديه قلت يا ريت ايد تصير بديه
0: اي تصير ايدك بديه

0: زينات الصالة. ألو. أهلا.
1: شلون صح؟
0: شلون الأخبار خالد؟
1: شلونك بعد؟
0: كل الهلا.
1: مو قلت لك تريد موسيقى لو طبل؟
0: مو يعني عادي، اثنين هم يضرن.
1: اثنين هم يضرن.
0: إيه.
1: والله هو فصل شوبي طبل مطبق.
0: إيه مطبق طبل حلو صير تخبل.
1: وراك واحد شاي سطلة يرش ماي خاف التراب.
0: تعجي. زين تقبل اول مره الدعوه لو ما تقبل
1: عن نفسي
0: اي انت شخصيا يعني شعليك انت
1: اي امانه ما اقبل
0: ما تقبل ما. ليش
1: ماكو يعني ماكو ماكو ماكو فد حلقه وصل بيني وبين او حلقه ربط او فد نقطه يعني نقطه هاي النقطه اللي بالمنتصف
0: أي.
1: هو قريب من أي. من عندها واني قريب من عندها حتى نلتقي بهاي النقطه
0: ممكن
1: ما اعتقد
0: خوض التجربه
1: ما اقدر اخوض
0: اخي بدل طارق
1: مش عندي سؤال مناسبة
0: اي
1: عندي سؤال والله تجاوب يعني انت تطلع اقول لك يا يمكن يعني فتفتهم ايش دا اقصد يعني في يوم والله اخذه الحلقه شوف شلون يعني احنا هسه لو احنا ماشيين بزمن سيدنا نوح
0: زين
1: هل يا ترى نركب السفينه ام نروح للعزيمه
0: احنا
1: نركب السفينة مع سيدنا نوح ونروح للعزيمة
0: هو ليش اكو احد بشري راح يصعد
1: يعني هاي الفكرة اتمنى تسأل يعني تسألني مثلا تقول لي لو انت عايش سيدنا نوح راح تركب السفينة
0: انا وجهة نظري شخصيا بصراحة يعني اعتقد هاي وجهة نظر شخصية اعتقد من 8 مليار ولا واحد راح يصعد يعني ما راح يصعد بشر اي ما ورجل راح يحير يعني
1: لان ما حد اتبع صراط الله المستقيم مو الشعائر مو هاي الصوم هاي الصوم والصلاه ذني الشعائر من علاقه بيه من صراط الله المستقيم بدوني على الصراط المستقيم
0: هذا
1: واحد والشعائر
0: اقول لك انت تحكي على هسه هاي 1400 سنه وحده من خصال واخلاقيات رسول ما حد يشتغل بيها ايش فيك لا يابا ساكم مديوسه
1: اعتقد كلها تقبل العزيمه
0: ايه تقبل العزيمه احسن روح العزيمه جدد بدل اصدقائك بدل منتصر
1: بس
0: طارق بدلهم
1: بس طارق اذا وجهت الدعوه احتمال
0: لا طارق ما لا بس بدلهم انا اقول لك بدلهم شوف ناس جدد ما بيها شيء اطلع
1: اقول لك اطلع
0: اي اطلع
1: هي هاي المشكله هي هاي المشكله ثلاث متوسط اليوم ما عرفت اسويها
0: اي سويها
1: ما عرفت اطلع
0: سويها واشتهر
1: والله ما ادري
0: ايش
1: والله
0: تعبني كلش تعب يلا مو مشكله طيب اوكي تحياتي
1: لك
0: تحياتي لك حبيبي لو بك مع السلامه فاصل شو تريد حسين حاتم حجي سلطان حياك الله كل الهلا بيك الله محييك مروان طالع ابو العيد حجي العيد يمي وقف صدق كذب اللهم لا غرور يلا فاصل نرجع

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيد يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في الديوانية وبغداد. الإطاحة بمتهمين احتال على 29 معتمرا واستولي على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى السامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية: نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

0: مو الخميس لا يعني هاي قاعده انه تقعد بكافيه
1: بالعافيه الف عافيه
0: الله يعافيك
1: يا مخرجني عمار
0: عماري
1: والله منور منور
0: وين شفته شنو كذب
1: اذا عمار مسؤول ويعزمني يا روح
0: عمار هم مسؤول عمار ترى بالمناسبه ترى عنده هواي سوالف ومغلف بس انا ما احكي شيء هنا على الهواء
1: فلوسه حلال عمار
0: اي فلوسه حلال 100% بس يعني
1: ألو
0: ذمته هو شوي أيه. هو شوي عنده مشكله بالذمه
1: ما اعرف بعد بس اذا يزمني انا مأمن من فلوسه حلال
0: والله ها انت ما تهمك الذمه أيه. تهمك الفلوس
1: اي حلال لو حرام
0: اوكي طيب تمام أيه. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامه على طاش الموضوع بالسلاطين ابقى على السمع وراح تعرفه من هذا كاتب براءة القلوب السلام عليكم وعليكم السلام شنو الاسم ابو سلاطين شلونك حبيبي علاء كل الهلا بك طينا اتصال الو سلام ورحمه الله
2: شلونك حبيبي
0: الله يحفظك
2: مشتاقين والله
0: يا هلا
2: بدي خلي شو بدي خلي يعجبني وين يعني انا حسيت المكان اللي هو يحدد
0: لا هو ياخذك ويروح من وياه
2: انا وسام
0: وسام هو ياخذك ويروح
2: لا حد انا حدد المكان
0: لا بكيفك هي وغير هو عازمك
2: هو عازمني فوق ما فلوس يعني ما ادري من جايبين ابوك كيف يشرط غير انا اقول له وانا اريد
0: لا ماكو هو قايل لك تعال ساعزمك اني عازمك واقضي وياك الخميس انت وين تتوقع يوديك؟
2: ها؟
0: انت وين تتوقع يوديك او شنو نوع العزيمه؟
2: والله اتوقع يطلعني يجوز دبي
0: اي
2: الدولة قطر
0: ايش معنى؟
2: اي مو دوله هم عزايم وهيجي ماكو يعني هنا بداخل العراق
0: ليش؟
2: ما يعترفون حجينا بالمطاعم هناك كله دبي عمان
0: اي
2: دولة قطر جدة السعودية
0: اي مو حلوة؟
2: ها؟
0: مو حلوة؟
2: لا لا حلوة اقول لك اريد انا احدد مو جوز بدي يوديني مثلا دبي وانا ما اريد اروح
0: يعني
2: اي والله
0: لا لا هو ما عليك انت بعد هو هسه اليوم انا اقول لك انا عازمك هسه بعد تقول لي وين رايحين وما ادري شنو خلاص بعد
2: استاذ سلطان غير ارتب اموري
0: ما ترتب امورك ماكو داعي هو يرتب لك الامور
2: عندي مجال ما عندي مجال
0: عندك مجال
2: عندك على غير عندك على غير يوم
0: لا لا عندك مجال
2: والله نشوف احنا بكت الله واحد يسوينا دعوه حتى نرتب وياه
0: اي ها هي يمي اني خلاص انا ارتب لك اياها
2: اي لا لا انا اروح ترى واحد قال لك ما اروح ايه. كلهم يروحون بس خلي يسوي لنا صدق كلها تروح
0: اي كلها والله تروحون ليش لا
2: والله
0: شوف شنو
2: الوضع يقول لك هاي فيزا يلا تعال أي. بس تعال
0: اي بس تعالوا
2: يكلم اخوانك بس تعال الله عليك
0: بس تعالوا لو أي. جيتوا
2: مو بس وردياتي الحرام الدوق العالم كله حرام
0: والله حجي شكو بيها
2: بس تعال عمار احنا مشاهدين على عمار
0: من هو عمار اي
2: المخرج
0: اي شنو شو تريد
2: لا هو يعني يقول لك على من قد ما تحكي بيه أمطي حتى عمار وقال عمار
0: أي أستاذ عمار حياة المخرج الرائع الجميل
2: وهاي أول البارحة ماكو أول البارحة سووا بيت
0: منو سووا بيه
2: سووا بيه فيهم بالبرنامج
0: أي
2: إن كل ما أقول لك ياهو أنت بمكان ما تشغل كله تقول سلطان
0: أي شلون ضربوني عين فلشون تفليش
2: والله
0: عمرت جاي فقيراني ولا كل شيء
2: والله البرنامج يومية كل ما أسمع ما بي بس سلطان
0: إيه شفت
2: يعني هو خارج يعني مو يمك البرنامج أصلاً بس سلطان وجال سلطان
0: وأنا رجال فقير ولا يمي وقاعد يم أهلي
2: والله أدري أنت فقير والله العظيم
0: شوف باوع يعني هاي أنا ما سمارد أسولف هاي أنت وعود يعني والله بس العالم عالم ما ترحمه
2: ايه حتى سلطان وسلطان ما قاعد بالدوره
0: ايه
2: وجماعه القناه كلهم بالدوره بس سلطان
0: ايه بس
2: سلطان عفو خطير
0: عفوني بالضبط
2: والله يجوز سلطان مكانه بعيد وانت قريب علي بالدوره ايه
0: بعيد
2: قريب على القناه بالدوره
0: لا بعيد انا ابعد بالنهايه شي
2: والله مو قلت لهم خطير قلت لهم يجوز سلطان قاعد بزيونه بالجادريه
0: لا لا لا لا لا وين اكو هيجي
2: بعد وين؟
0: لا ما ابعد شوي ابعد انا ابعد الله يخليك في دول عمرك يا ورد تحياتي لك ذهب شكرا جزيلا مع السلامة هلا وغير لي درون قاعد والله بعد من دني طيب عندنا محمد كاتب سلطان تزيتك العركة مال عمار واسماء أم الباجرة شفتها على طريق أربيل وين تروحون رحتوا وشفتكم قبلكم وشفت قبلكم شنو رحتوا وشفت قبلكم شو يسولف محمد؟ صدق؟ معقولة؟ هو البارحة دز لي اكو اوراق بالقاعدة تشيله. احتمال ما اعرف، ما اريد احكي. انا ما اريد احكي، ما اريد احكي. ايه بت قد لين زين مثلا وعنده مكبس بالبيت. لا لا مكبس عنده، مو على مود يخفف هذا. اي محمد والله دا يحكي عليك محمد بالله العظيم. محمد كندا بالقران ملخك والله، ملخك تملخ. ناخذ ويانا اتصال. اعطيني جيبه. الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
3: يعني تتخيل واحد عازمك
0: اي
3: مسؤولين، ليش ما تروح؟
0: ما اعرف. اي
3: اروح اشوف هاي الحياه مالتهم شلون صايره.
0: اي حياه برجوازيه.
3: اي بدي اجرب، انا بدي اجرب هذا الشعور.
0: والله
3: والله ما ابي ايش.
0: منو جاي؟
3: اجرب اطلع ابو يوسف.
0: ابو يوسف اي اطلع من خانت اليك. شوف وضعك شنو.
3: اطلع اجرب عمي، واذا فلوس حرام انا بدي اجربها. اذا الفلوس حرام بدي اجرب هذا الشعور.
0: ملينا من الحلال
3: والله.
0: الحلال كله فواتير، كل ساعة فاتورة إيجار فاتورة إيجي. أي بلكت هسه بالحرام يصير هاك
3: هاك بلكت. إي والله.
0: أي والله العظيم شغلة نجربها جديدة. هسه عود نستغفر ودنيا والله يسهل علينا ورب غفور رحيم.
3: مو إلا مو إلا مو إلا
0: مو يجوز يجوز ربك عادي ما
3: مجبور. أنا مجبور.
0: مجبور. تخيل هاي ما أدريني أنا خايف المسؤول عزمني وطاني فلوس أخاف أقول له لا أخاف يسوي لي شيء.
3: يسوي لي شيء انا خاف.
0: ايوه انا خاف عندي جهال وما شاء الله. ذاك اليوم مو عرضت ذمتي للبيع بس ما حد يشتري، ما حد يشتري ما اعرف شنو الوضع. ما ادري ايش بدي
3: اشتري بس ما
0: حد يشتري. انا هسه ما عندي اوبشنات حلوه، اذاعه واعلامي واطلع وهاي.
3: حد يشتريها خراب.
0: اي والله
3: حتى ما حد يشتريها،
0: حتى ما حد يشتريها. لا وتخيل يعني اللي يسمعون البرنامج لو مسؤول اعرفه مثلا يعني صديق وحباب وخوش زلمه، لو مثلا شخص يعرف مسؤول خوش زلمه وحبه، ذولي ذمتهم مبيوعه ما يعرفون يشترون ذم. يعني عدنان هذا عدنان الجميلي غضب الله على راسه يفتر بالشوارع. ما فد يوم سمعني بالراديو والله العظيم ما قال عمي هذا شو يحكي على الحكومه، يحكي على الدوله، يحكي على المسؤولين. خلنا نطي سكته. ما اكو هيك. لا اله الا الله.
3: اكيد من احنا قاعدين بهاي العزيمه ولن صايره صفقه
0: مثلا. اي ويقول لك وهم بسعر يسكتوك لان هسه مثلا هسه نحكي عن ذمتي وذمتك بما انه احنا يعني عارضينهم بس ما ادري نلقى احد يشتري. السوق واقف اي فيجون علي مثلا ماشيين عود التعود ترى مالاتك موجودات واحنا بسعر يصير الاعتداد بالنفس مال. لا بس اريدهن هسه. اي شفت
3: هسه نفسي تتغيرت بس ما عاد صح.
0: تعبت اني اريد ابدل سيارتي. المهم
3: بدي سيارتك.
0: والله بدي بدي
3: وانا بدي اجرب فندق بابل يا اخي. نفسيتي هم دائما يجتمعون في فندق بابل.
0: اي
3: بدي اجرب فندق بابل اني.
0: انا اعطيك اياها يقعدون ما انا هم اشوفهم
3: بالخيمه
0: هاي البرة القاعه المطعم بالاخير على اليسرى
3: عندلهم. والله عندلهم انا اشتغلت في فندق بابل عندلهم اني قلت
0: آه.
3: بس ما يعزموني ما يعزموني يا اخي ما يعزموني.
0: زين اعز مكاني ونقعد قبالهم وش نبتسم باو عليهم بلكت يحسون
3: نموت من القهر. هيك نموت من القهر بعدك كل شيء من السماد.
0: والله رمضان مو هذا الفات انا قضيتها كلها انا واصدقائي. طبعا تحياتي لهم يعني من الاعلاميين اللي انا حقيقه اشير لهم بالبنان سيد ليث الجزائري تحياتي له محمد عبد الله مخلد ديم اصدقائنا كلهم يقعدون حتى طبعا يعني جميله زميله سحر عباس جميل كنا نقعد كنا على نفس الطاوله وتشوفهم ذولي رايحين جايين برمضان رايحين جايين
3: وتتقعدون تتقرطمون
0: واحنا باو عليهم. بعد في يوم والله قلت له ليث الجزائري تحياتي له قلت له خنفوت من يومهم بلكت نسمع خبر سالفه ننشر عليهم يجون علينا. قال لي تقعد
3: يسكتونه.
0: احنا كنا طالبين معهم فاكهه والحقيقه شوي تدري احنا ورا الفطور حلق واحد ناشف قال بس نقوم مع الفاكهه يخلص. اي قلت له اوكي ابقى قاعد. فما يعني حتى شغله ما مد يؤسه والله العظيم. هو راح ذاك راح ذاك راح ذاك ابو الفلوس راح ذبوه جوا بعد ما بعد ماكو
3: كليه من عنده. هسه لو احنا ماخذين لنا شغله
0: شيء سيطلع واحد
3: لو عازمنا على الاقل هسه راحه تعطينا من عندنا شويه
0: خلينا نشوف هسه بلكت عدنان بس جوز عدنان بس يجيني يسمعنا مثلا جوز
3: والله بكت الله
0: بلكت هي.
3: بكت الله ولا عايف له النور بمكان من نام النام
0: هو ايش يقول له مسبحته النور ببطاله مال مي
3: ايش
0: اي
3: اي والله بطاله واحده من ذن الجريكانات اللي الان بيهن
0: اي سيارته تكفي هواي شيل والله حوضه كبير
3: انا ايدي تكفي والله انا ايدي
0: لا لا انا افتح الباب واظل اعبي اعبي اعبي انزل الكراسي الخلفيه هي اصلا الصف الثالث نازل انزل الثاني وحتى الكرسي اللي بصفه نزله انزلهم كلهن
3: حتى انا نزلني
0: حتى تنزل تاخذ تاكسي وتعالي يجوز ما احتمال تليفوني ينغلق ما اعرف وين اروح المهم يعني
3: مو احتمال اكيد التليفون راح تشوف عليها
0: كان
3: التليفون
0: وياك روح حبيبي اللي يشيلونه قلت لكم ارضى يخلص الخميس بخير خلينا نداوم عندي شغل طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا باي ليش ما صارت عمار ما ادري يسمعنا احمد مثنى تحكي عليه دوب سبات يلا ناخذ اتصال زيد منور الغالي حبيبي تسلم ناخذ اتصال الو
4: مرحبا
0: اهلا صاحبكم ما سمعني
4: لا سمعك
0: لا
4: والله
0: ما قال فد يوم شنو حسام هذا صديقك شنو وضعه
4: والله يدور عليك
0: هو وين يدور عليه عمي شذي ولا يدور عليه ولا يمي هو تدري منه اللي راد ارتب له الامور ستت يعني انت سالفتك انت مناسبه ترى تلحق على البارحه راوتني هالصوره تلحق سالفتك بس انا عمر
4: عمر لا عمر شغلت لاحق
0: يا حبيبي اوه تخبل وانا قلت له خب قلت له اطب اصور واضرب الباب راشد قال ايش ضربك ليش بكيفي فطب اصور وبعدين انزل اعلامي عراقي يدخل احد المامات
4: موت على الفضايح
0: يعني. واشتري بفلوس بس مو انا مشكله خطيه عمر راح يدفع لي انا ما اريد عمر يدفع لي
4: والله
0: لا
4: ما يحتاج لك
0: دفع لا مو يدفعني يدفع لي
4: يدفع لك لا عمري ما يدفع
0: عمر
4: عمر يخلصها عزايه
0: اي وخوه مشكله اول ما يشوفني يقول مقصر وياك واسكت ثاني واحوان احبه مشكله اشوف المقاول بلكت فد يوم عمر مثلا مو موجود وطوب
4: تكافت اليوم ايش فيك
0: شنو حجالي انا اليوم ارد اطلع الخميس انا ارد ببالي ارد اروح لاربيل ارد اطلع مال اربيل شلون ما اعرف ما ارد اصرف يلا تروح اولا
4: وين اروح
0: مسؤول وجه لك دعوه مثلا فلنفرض اليوم خميس وجه لك مسؤول بالدوله العراقيه دعوه تروح لو ما تروح هاي اولا واثنين وين تتوقع حياخذك تقضي الخميس او تقضون انت ويا الخميس هو حياخذك لانه مو عازمك
4: والله اتوقع يعني دعوه يعني راح تكون بمكان ديني يعني
0: ها
4: يعني هو يعني هذا الغطاء صراحه
0: ها
4: ايه يعني سفره دينيه ممكن على فالطقوس دينيه
0: هيك
4: ماكو غير هذا وين ياخذني مثلا يعني ياخذني بالمكانات الخاص مالته ما ياخذني
0: يعني شو حابدك زياره مثلا
4: ايه مثلا مسويين في التجمع مثلا
0: ايه مثلا ايه
4: دازي لك يعني الدعوه
0: للحديث عن الذمم والضمير
4: تخيل
0: وكيف إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مثل ذاك يوم الخطيب إيه؟ مال الفاتحه يصيح الراعي ورعيته وباو علي قلت له بقلبه ايش عندي يعني الله يخليك شفتني والله العظيم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع
4: مشكله زين انت اقول لك انت شنو فكرت وين راح تروح وين راح ياخذك
0: اني فكرت ما مشكله نصهم اعرف وين يروحون الخميس والنص الاخر ما اعرف وين يروحون الخميس
4: ما ياخذك سلطان والله ما ياخذك
0: والله ما ياخذوني
4: يعني ما تسكت
0: لا والله ما ياخذوني والله العظيم
4: انت مو بالليل يعني مو ثاني يوم تفضحهم لا انت بنفس الوقت
0: لا مو كلش مو حسب شيء يعني الوضع
4: والله اذا غثوك وهذا
0: هو مو لا مشكله صدق اذا غثوك شوف هيك يعني اي
4: والله اذا غثوك
0: وانا تدري بيه يعني ابو البكره ما لحق على روحي
4: لا والله بسرعه
0: انا انسان مسالم جميل ما اول ما
4: بس
0: تدوس لي على طرف عوف الحب يمي وعوفني لا تندك بي
4: والثلج
0: لا تخليه بعيد.
4: لا روح طبعاً أنت. هذا خميسك مضروب.
0: والله مضروب إيه يلا أوكي.
4: يلا شنو برنامجك اليوم؟
0: ما أعرف ما أدري يعني أدري بس هسه من يطلع سولف إيه. يلا.
4: يلا.
0: أوكي حبيبي باي باي. أستاذ عمار شو تريد؟ اتصالياً؟ شو عجب؟ اثنين هم ولد لو بنية ولد لو اثنين بنات مستحيل اثنين بنات مستحيل بنات ولد. ألو ألو
5: السلام عليكم.
0: أول ولد أخ بابا اليوم شو أمر علي خليجي مدري شو وين يجي أي. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
5: عدنان الجنابي وياك
0: تفضل. والله والله تم يطلع منك برغي برغي شاب برغي برغو صامولة ما يطلع منك
5: أنت شنو تريده تقول
0: ماكو
5: أنا حقق أمنيتك
0: ما تحققها
5: يا
0: ولدي قول والعباس ما تحقق
5: مو صار لك سنين تحلم بهالمكالمة جدتك
0: وين تجيني يلا
5: جدتك قول
0: يلا شيل الأردن تقرص جيب لي
5: على لسانك
0: وفديت الوضع مناوش ما عندي ما طلع حد
5: أقصارين خبرك ورا البرنامج
0: مو أقساط لا دير بالك أقساط ما اشتري مناوش مو أقساط وتحملني ثلاث دفاتر لا مناوش
5: مو
0: اي وعب وعبرك 70% من سعرها بعد
5: ايه
0: اي هاي شوك شبقت
5: صار
0: ايش رايك اقول لاند كروز
5: مصاف تريده ما عندي والله
0: لاند كروز ما عندك لاند كروز ايش تبي تشتري لاند ايش فيات ولا ايش تشتري اي اي هاي لاند كروز
5: ايش تدري يا موديل
0: جديد
5: 25
0: يعني 5 6
5: 25
0: اي
5: ابيض لو اسود
0: اسود خلينا بالك تنسى
5: ما شيء وزيرو
0: لا شوية ماشي بس كون ما عبر 30,000
5: عالية
0: ها لا عادي جي اكس عادي هاي ما عندي مشكلة بس مو جي اكس يعني لا جي اكس ار ليمتد عادي فهمتك
5: ايه. وسط
0: والله ايه وسط بعد والله خوش ولد اني والله وشغلتي مرتبة واطلع لكم هنا وهي انه حتى ما اقدر اعلسك يعني اذا ارد اعلسك بالدفعات هم تطلع هنا تحكي تحكي علي فهم الوحيد المضمون انا ادفع لازم ماكو على والله مسافر سلطان اعذرنا والله احنا ذابينه ما نعرف الاخونا هذا ماك ما عندك هاي والله يوم يطالع هنا وخلصت هاي
5: مو
0: رتبها عطواني يلا
5: ارتب لك الدرس
0: رتب لي الدرس طيب يلا هسه تروح المسؤول اذا عزمك
5: ثق بالله العظيم واسعوا نحكي صدق غير
0: اي صدق
5: رحت
0: اي
5: وشفت هاي الوضعيه
0: اي
5: بس دخلت لي تعرف شنو
0: اي
5: رحت بالمكتب
0: اي
5: والله العظيم والله وداع الجهالي بعد اذا ما لقيت اكثر من 200 شخص جوا قاعدين يدورون واسطات نفسهم
0: اي طبعا
5: واحد من عالم ذل تعرف ايش قال لي قال هذول معقوله كلهم هم منتخبيني والله العظيم والله العظيم
0: اي طبعا كلها تدور ايش فيك هناك يا والموضوع مزعج ترى بالمناسبه
5: اي
0: يعني هسه مرات يعني هم اصدقاء
5: هم كلهم منتخبيني
0: من من, من نقعد يومهم كل ساعه واحد طاب هذا عندنا شو هذا
5: والله العظيم
0: والتليفون ما يسكت
5: ما في يدون باب يطبوا لك من هذا
0: غدي تليفوناتهم التليفوناتهم ولا تسكت
5: مو هاي العالم هسه يعني بعض مو المستمعين غير عالم يقول لك ما اروح وهاي بس خلنا نجرب اليوم مقابله
0: هو اساسا انت تقولها بالاخير راح اقول لك اياها هسه بمناسبه مرافقه مسؤول عراقي شريف او لطيف خلينا نقول هسه شريف هسه احنا ما ندخل بالذمم بس انسان ايجابي مشكله مزعجه مزعجه مو مشكله كش ما تفتهم يعني من عنده وكش ما تقدر تحصل منه
5: والله والله
0: وبالمناسبه والله يعني للمعلومه ما يفيدك لان انت راح تتورج عليه وما راح تستفاد من عنده وشكرا جزيلا هي
5: لا لا ايه ايه صحيح
0: والله
5: سلطان جيت مسرحك كنالف متر بالعرصات
0: ايه
5: مكتب النائب حمد الشمري
0: بالنعم
5: ابو اوراق مع اوراق
0: ايه
5: الله العظيم ما تصدق روح شوفه بعينك
0: بيوم
5: المقابله ما المكتب حتى الشارع ينسج
0: يلا
5: حتى الشارع ينسج
0: عم بحب والله واحد يشتكي قال لي مليت
5: عندي مصلحه يعني
0: اريد يعني مليت من شو اسمه ما عندي اصدقاء طيب محمد ميرو
5: يا دنيا
0: طيب اذا انت ما تروح خلينا نقول صح
5: لا مو ما اروح
0: ها.
5: لا اروح
0: تروح
5: اروح
0: اوكي تمام حلو تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا،
5: هلا بك.
0: على زين استاذ سلطان حدد لنا وضع المسؤول ديني لو سبورت حسب الوضع واحنا نقرر. لا هو اصلا حسب انت وضعك راح يجيك المسؤول. علي الله يساعدك ريس، ترى هو تاخذ مقاوله شارع تبليط كم مليار تتونس بيه العمر كله، اذا حصلتها انت بالسماء صغيره حصلها. لا ما مقاوله وجيب مقاولين ناشفات. ها يلا ناخذ اتصال. الو اليوم بنات ماكو. الو دي يسوون
6: ما ضل شيء.
0: ماكو جاك هذا انه ما ضل اتصال
6: والله ما ضل شيء.
0: شنو ما ضل شيء؟
6: 15 دقيقة انتظر.
0: 15 دقيقة؟
6: شنو؟ والله روح شوف
0: استاهل لو ما استاهل؟
6: لا ما تستاهل.
0: ستة لعد ستة خلي يطيق قلبك وستة
6: دقيقة
0: خلي يطيق قلبك وسده.
6: من المخرج؟
0: آني.
6: أبدأ
0: أقول. احكي عليه. دج عليه. دج عليه. لك دج عليه. دج عليه.
6: بس الظروف.
0: دج.
6: شلونك؟
0: هلا أبو الصوف.
6: شلونك حبيبي؟
0: هلا حبيبي شلون أخبارك؟
6: شو ماك صارك هو؟
0: تروح؟
6: أروح ليش ما أروح؟
0: آه زين. شو تتوقع شنو نوع الدعوة راح تكون؟ وين

0: مصاعبكم، شنو اللي تحبوه شنو اللي
1: لا شو صرت صرت هواية؟ لا لا مو هواية، بس انت هو شنو
0: بس أنا؟
1: بس انت بس انت دعوة انت بس انت.
0: لا يعني ممكن الحكي
1: انت خلي ببالك ترى يعني يعني هسه ليس مديحا ولا ذما بطرف، بس ابو ريكان ترى يسويها احتمال عادي.
0: لا بل هو ذاك يعني الأمانة هو ولا ولا اخوه هو يعني ابوابهم مفتوحه.
1: ايه يعني سويها
0: هو بعض الاكو بعض هو يعني كعالم
1: اكو اشوف انا اعرف اكو بيهم يعني اذا يمكن يسمع هاي المكالمه يقول ايه. فبس انا دا احكي انت ببالك شنو ايش راح يكون اجواء هاي الدعوه؟
0: اجواء قصدك اختار لك مثلا مكان وين او شنو المواضيع اللي نحكي بيها؟
1: الاجواء اجواء الجو العام شنو
0: الاجواء شلون مال المال الفرعون وقدام ذن اللي هاي شايلات هاي الرايه اللي
1: اسمها هاي
0: مال الاولمبيات
1: مهفات مهفات
0: زين وطبان ممر طويل اكل منه ومنه
1: حجه هاي هاي
0: جواري
1: هاي هاي يعني بالعباس والموي ما موجود هسه هنا جواري
0: ساحرات ما ادري شو
1: ماكو اي ساحرات مو ساحره هي عاش يصحوا لها اللي
0: شوف
1: شنو لك اوقف لا هي شو يصحوا لها هاي عرابه عرافه عرافه
0: دائما سمره
1: عرافه دائما سمره وشكلها مو حلو
0: شكلها مو حلو بس كل سوالفها
1: حلوه اي بس سوالفها حلوه انت راح تصير ابنك يصير مثلا ملك هاي تقول لها
0: دكتور
1: انت ايه ماكو دكتور دكتور هذا
0: ماكو دكتور هناك
1: لا حسب معدلك اي هي بس هي ما تتدخل بالمعدلات هي تتدخل بالش اسمه المهم يعني مثلا هيك بس هي دام ما ادري ايش عرافه والدنيا ظلمه وكدخان
0: لا لا هي تطلع كل شيء تزين
1: اي تعرف كل شيء اي
0: بس انا ما اعرف انه كانوا قبل العالم على الاهي تعالى فلسفطون عليك انت تصدق
1: اوكي لا هي جزء عندها حاسه اساسه ايش بيك حاسه اساسه الانسان مرات يستشعر الاجواء فيحكيهن مره مرتين تصيب والله ايش بيك تمشي عادي
0: اسولف لك شويه من الحاسه الساسه
1: سريعا
0: أنا هسه مثلاً دارج على البيت مثلاً تصير عندي بعض المضايقات في البيت ليش؟
1: إيه ليش؟
0: إنت ترجع ضايج؟ إيه. تسمع أغاني عمرو ذي أبو هيك شيء؟
1: إيه.
0: وعندك مشاكل بالشغل؟
1: يابه.
0: أنت دا تفكر بقديم؟
1: إيه.
0: هو أنت تسوي إيش لين تفكر بقديم؟
1: إيه. وأنت هاي صفنا كلها نعسان ما له خص بالموضوع.
0: فهمتني أو فهمت؟
1: إيه فهمت. ايه بالضبط
0: ايه ايه وانا ارجع تعبان ما بي حيل اشوف
1: مش تاكل
0: ما ندل وين
1: والله عادي شنو هو انت نعسان
0: اي والله
1: اي والله
0: مو بس نعسان
1: نعسان تعبان نعسان
0: واخاف لا تجيني بعد برا يعني مثلا اكون نقص غرامه واروح اجيبها
1: اي مثلا اي وهي تاخذها بغير منحه لا تفكر بالحب القديم اكو انسان دخل بحياتك اكو شيء عيونك مبينه تقع شو عيوني تقع عيوني حمر عيونك حمر لان انت تعبان لا مو تعبان بس لان حساسيه قابه وجت بترابه
0: انت عندك شيء
1: اي هن يحبون
0: ولا ليش ما تحكي انا من ترجع
1: لا ما رد احكي اصلا مو احكي وياكم انا ما رد احكي اي احد
0: ليش ما تحكي انا 24 ساعه قاعده بالبيت انتظرك تجي اللي قاعده بخلقتك
1: شفت الله شفت حلوه حياه الحب
0: يلا جاوبني هسه جاوبني مو الشاطر يلا جاوبني يلا طفرت انت بنص الجزر وطفرت
1: لك لك لك غرفه جوة جوة. غرفه بقد هاي امتلتله ما اسويها
0: شلون
1: غرفه بقد هاي قاعد بيها انا هسه امتلتله فلوس ما اسويها عمود لا ارجع واسمع هذا الحكي
0: يعني
1: طبعا
0: لا حد كان لو اكو وقت لا لا لا ابزعك انت ولا وياك
1: اوكي
0: وخلاص
1: يلا جاي
0: مالاتي ومالات غيري

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في الديوانية وبغداد. الإطاحة بمتهمين احتال على 29 معتمرا واستولي على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى السامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواء الجوية أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.
4: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين. جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم. جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم. جديد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين. جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: أغاني.
8: أغاني. أغاني
7: وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
8: رشيد أف أم. رشيد أف أم. رشيد أف أم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
9: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد. أخوكم نور الزين.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: رأيك. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
5: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
6: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت قد يوم نارك مني ذك صار اللي جرالك أهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك.